أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اشلع عيونك على كفيك واحملها وعطها جحودا متى ما راق يجهلها يجهلها السالفة ما ثمر معروفي بعينك وانا ازرع الطيب في عيونك واجملها البارحة يا فضاعة جرحي الغاير خذ عزة الدمع من عيني وهملها
1: وهملها وهملها وهملها
0: لو ضاعت بحد غيرك قلت لا عادة ندري الله متى ما ضاعت أولها لكن مصيبتك أنك مني وفيني تطلع من الروح وتعود وتدخلها ليتك تعبثت في وحدها من عيوني يمكن أسامحك وتجاوز وسهلها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقفت آخر الهقوات وأولها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقفت آخر الهقوات وأولها وش عذرك بروح ضحت لك بدنياها وتقاسمك نص مشربها وماكلها الله يقطعك يا وجه الزمن قاسي حرمتني يسعد اللحظات واجملها
1: واجملها واجملها
0: تموت قدام عيني ساعة احلامي وهوي عليها من اللحفه وقبلها
1: وهوي عليها من اللحفه وقبلها
0: اجلد النفس والطاقه هي الطاقه وندري بحد طاقتها وحملها اجلد النفس والطاقه هي الطاقه وندري بحد طاقتها وحملها في ذمتي ما هقت هقوة الهاقي عباير المحجر عيني مكبلها من قال تحتاج للماقف وللساعد بعض المسايل عشان انك تحللها يا ما تساعدك وتوفر لك مرونة او انك ترد في الاخرة تحايلها في ناس تخطيف حقك وتتمناها وفي ناس تحسن اليك ولا تقبلها وقلوب تصلك لكن من أجل حاجة وقلوب أنت عشان الطيبة تصلها يا رب زدنا شرايح منها للطيبة بسمة خفيفة بعض الأحيان تخجلها وقطع جدال الشريحة الانتهازية لو هي على حق ما ودك تجادلها.
2: على الخليجية
3: على الخليجية.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
5: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسق لي فوراقي أخذ طبها. والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف وعودها، أي تخير في الحطب ما كل عودة، أي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة، تروي كل نفس رطبة.
0: أشعار فزاع على الخليجي.

0: 1-0-0-9
1: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليك انك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالالحاني

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لوذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنس بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراحي، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح. وصراع ما بين خير وشر، بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي. بين كونين واضح وخفي، وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح، ذاك فهمي له على بعد وقتي. بنية الشيء بان للشراح، بين عقلي وبين قلبي صراع، منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاحي. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين والضاح يا قبيحة قولي، ما جناه الهوى على والضاح. حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح، هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح؟ صار سرا مودعا في الحنايا، واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه، قد وقيتي من همه فارتاحي. ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا، ما رعوه ونحن أهل السماح. كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري، لا ولا هزنا عصوف الرياح. وبرزنا بكل شهم كريم، ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح، ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: كانت الأثير 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمرادي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.

0: الخليجية.
1: وش غير طلعت علي سيدة الغي؟
2: تبه رسالين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على قدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر. حصت من يدرس منهج التاريخ وليحكي له، المحبة في قلوبه للمحبة شصت. لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيلة، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر التحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر الدين في رسالة واضحة مني له، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي وراح بالضلع رصت.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع جزيرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: سيف بن زايد يزور معرض واجهة التعليم 2026.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: سيف بن زايد يزور معرض واجهة التعليم 2026. الإمارات تؤكد جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ديوان رقمية تعزز مستقبل المعاملات الذكية عبر الفوترة الإلكترونية.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
0: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معرض واجهة التعليم 2026 الذي تنظمه منصة واجهة التعليم في مركز أدنك أبوظبي، واطلع سموه على أبرز ما تقدمه المؤسسات التعليمية والأكاديمية من برامج ومبادرات ومشاريع مبتكرة تسهم في إعداد أجيال المستقبل وتعزيز مهاراتهم. وشملت زيارة سموه عددا من أجنحة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجهات المشاركة في المعرض، وتعرف على أبرز البرنامج والتخصصات الأكاديمية والتدريبية وما توفره من فرص تعليمية ومهنية تواكب متطلبات المستقبل واحتياجات سوق العمل. أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يعقد خلال الفترة من 26 من سبتمبر إلى 1 من أكتوبر 2026. سعادة عبد الرحمن مراد البلوشي المدير الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل المنسق العام للمؤتمر تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
2: مؤتمر 15 منع الجريمة والعدالة الجنائية أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبوظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات بقيادة ورئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، واللي راح تتكلم إعلان أبوظبي على محاور 4، منها الوقاية والصمود وأيضا العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون. وراح تهتم أيضا وتركز على حماية القانونية مثل منع الجريمة والعدالة الجنائية، الجريمة المنظمة، مكافحة الفساد، جرائم سبرانية وجرائم غسل الأموال.
0: في إطار التحول الرقمي المتسارع في دولة الإمارات، أطلق مركز البيانات للحلول المتكاملة مورو التابع لديوان رقمية أطلق خدمة الفوترة الإلكترونية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار خلود عبد الرحمن العوضي مدير إدارة خدمات التكنولوجيا المطورة مركز البيانات للحلول المتكاملة مورو التابع لديوان رقمية.
3: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقمياً وتبادلها بأمان ضمن بيئة متوافقة مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب وقابلة للتوسع. وتستضاف الخدمة في مراكز بيانات مورو الخضراء، بما يدعم سيادة البيانات ويوفر مستويات متقدمة من الأمان واستمرارية الأعمال. كما نساعد المؤسسات على الاستعداد للمتطلبات التنظيمية المقبلة وتبسيط عمليات الفوترة والإبلاغ الضريبي وتقليل الإجراءات اليدوية، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وموثوقية واستعدادا للمستقبل.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: Terakhir. أشعار
1: أشعار على الخليجية
0: على الخليجية.
2: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق مداها ميت بحبك سيدي، وانتهى الحي، وان كان في عيني عطش فانت معها عيني بلا شوفك، ما تسوى ولا شيء، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي، محبتك واللي لقاها شراها.
0: أشعار
1: أشعار على الخليجية
0: على الخليجية.
3: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء، في مركز دبي التجاري العالمي.
4: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
5: بعرف.
4: بليز ما تجيب لي مق هالسنة.
5: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
4: بلا مزح.
5: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة، وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات، وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
4: عن جد عم تحكي؟
5: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
4: هلأ فهمت.
6: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد عالم واحد.
7: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم، ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
8: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
9: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جي جيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طراز من الأقلام، مع قلم جي جيز لكل أسلوب كتابة. جي جيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جي جيز انترناشنال.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. أهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009، من خلال 707 نطلع عليكم أنا والزميل عبدالله المهيري من خلال وقت برنامجنا ومع مواضيعنا المختلفة ومع انطلاقتنا خلال هذه الأيام المتبقية من هذا الأسبوع. يسعد صباحك الزميل عبدالله.
2: يا صباح الخير عهود، تحياتي لك ولكل مستمعينا، وصباحكم خير ورد ومتعة وجمال وجو حلو وقهوة أو شاي، ما أعرف عادة. دائما ندخل في الموضوع شيء ثلاث مجموعات من الناس، شيء مجموعة القهوة، شيء مجموعة الشاي، شيء مجموعة نو كافيين.
1: صح،
2: هي أنا الجماعة الثالثين هذيل، أنا ما أعرف كيف إن الواحد كيف يبدأ يوم بدون كافيين، كيف
1: ممكن؟ شوف، كله على تعود، كله بيجي بالتعود. في ناس كانوا يشربون قهوه واصلا بطلوا يشربون قهوه في بدايه الصباح، يعني على الريج مثلا لازم مثلا يتريقون نص اليوم مثلا، ممكن يعني يحتسون كوب واحد من القهوه من باب التخفيف من موضوع الكافيين وعادي عايشين. ترى ما شفت وجه عبد الله قال كيف دارت الدنيا،
2: كنت بطيح. فنتمنى لكم ان شاء الله يا رب بدايه اسبوع حلوه، ومثل ما قلنا اليوم الخميس، يعني اليوم ان شاء الله نقضيه بسلام، وباكر ان شاء الله تعالى نكون وصلنا لنهايه الاسبوع.
1: نعم، كالعادة نذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسماس هو 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، أيضا من خلاله نستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. عبير النمر، صباح الخير، حياك الله ويا مرحبا.
2: بتقول يا صباح الخير.
1: حسب ما تتعود. سمعت يا عبد الله، حسب ما تتعود، فعلا على حسب ما تتعود. فهذه أيضا من الأمور المهمة اللي لابد من أن يعني الواحد يفكر فيها، خصوصا يوم الموضوع يخرج عن السيطرة.
2: لو تشوفين جيك الكوفي اللي أشربه في البيت قبل لا إيه، هل كبر
1: ما شاء الله. ما شاء الله. أنا بالنسبة لي أشوف، يعني هذا رأيي الخاص، كثرة شرب القهوة يفصلني صراحة عن متعة القهوة ولذتها، فلذلك يعني عندي أكواب معينة من القهوة في اليوم، وبالأحرى كوب واحد، ممكن في بعض الأحيان كوبين، وهني أنا أكون يعني في أوج سعادتي، متلذذة بنكهة القهوة، برائحة القهوة، بمذاق القهوة، بمرورة القهوة، أكون مستمتعة بالسوداء الجميلة. أكثر عن كذا خلاص أنا أكون فاقدة الشغف للذتة، وما أشعر، يعني ما أشعر، بس أحس أني خلاص أشرب ماي. فما أعرف كيف الحس عند زميلنا عبد الله.
2: أنا لا، هي يعني لازم خلال اليوم هذا المشروب يكون في إيدي، عرفتي؟ يعني مستحيل، لازم
1: من الصبح. يعني هل تتلذذ جداً في كل مرة؟ تتلذذ
2: جداً وتيني حالة سميها الكهرباء، يعني أحس بهذه الإلكتريك يوم أشرب هذا الكوفي، يعني شعور حلو، عرفتي؟ فأستمتع فيه صراحة الحين. وانتي ترمسيني لسه أفكر أنه شو الكوفي اللي بشربه الحين في البريك اليوم.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. بس أنا اللي فهمته عبد الله أن أنت بس يعني يا إسبريسو يا أمريكانو.
2: أنا أحب الأمريكانو البارد أو الحار. الإسبريسو لا، مو بأصدقاء مع الإسبريسو. مؤخرا قمت أجرب التركيش أسوي في البيت. بعد كتغيير. هني في الدوام لا، أحب أسوي المكسات العجيبة اللي أحب أسويها، شوية بس يعني حليب شكرا.
1: يعني عبد الله ما يك فضول مثلا أجرب القهوة المقطرة V60، البرود، هاي الأشياء؟
2: أكيد.
1: هل أنت واصل لمرحلة أنك تقدر تفرق بينهم؟
2: لا.
1: أوكي، لازم لا تفرق بينهم عشان بعد تتلذذ زيادة.
2: أنا المهم إن شيء لونه أسود أشربه، اللي هو الكوفي.
1: تقول عبير، تقول عبد الله أكيد يشعر برمضان بصعوبة.
2: الصبح في رمضان، يعني أنا قبل رمضان بفترة أحاول إني أعود نفسي إنه عبد الله شوي خف، لأنه بيكون عندك أزمة.
1: تدري عبد الله، يعني أنا عارف مجموعة من الصديقات شو يسوون وقت السحور، خلاص ينشون وما يردون يرقدون فقبل الأذان يأخذوا لهم إسبرسو أمورهم تكون تمام طول اليوم.
2: بالضبط بالضبط، هذه طريقة مناسبة جدا اللي يبغى يأخذ الكافيين ويبدأ صيامه، فإن شاء الله الله يعطينا عمر إن شاء الله يعني لين ما
1: الأيام تمر بسرعة.
2: الله يبلغنا يا رب ونحن نكون بخير صحة وسلامة.
1: أحمد البشر يقول أنا كنت لازم قهوة الصبح لين ما يتني قرحة في المعدة، هذا يعني أتمنى يعني تكون كذي رسائل العبد الله. ووقفت القهوة بالتعود وأصبحت من حزب الشاي،
2: حلو
1: والحمد لله على السلامة. أيضا عبيرة تقول أنا أصلا عندي حساسية من الكافيين يسبب لي زيادة بضربات القلب. فعلا هذا
2: طيبة.
1: هذا الموضوع عند بعض الناس يسبب خفقان للبعض. مريم محمد يسعد صباحك، حياك الله ويا مرحبا بك. وكله ترى يعتمد على أنزيمات الجسم، في أنزيمات الجسم تقدر تمتص فيها القهوة، وهناك بعض أنزيمات الجسم ما تقدر على امتصاص القهوة، فبالتالي يعني الموضوع ممكن يكون أصعب بالنسبة لهم من ناحية مثلا النوم ليلا أو غيرها من هاي الأمور. عموما احنا ما بنطول في موضوع القهوة، عرفنا أن عندنا أحزاب للقهوة وأحزاب للشاي وأحزاب للنو كافيين أصلا. وبالعكس نحن يعني أنا أحب أشوف هذا التنوع دائما في هذه الحياة. فدعونا ننتقل في هذه اللحظات لفاصلنا، بنرجع وبنتواصل وياكم، سولفنا وايد عليكم، لنا عودة من بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صوره نمطيه لازم نكون بهذا الشكل. انا دائما اقول لمرضاي اكيد طبعا دوري انا كطبيب راح اصلح اي مشكله نقدر نصلحها، لكن انا ما راح اعمل لك نسخه شبيهه من اخر، انت النسخه نسختك الحقيقيه راح ارجعها لاساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا 1-0-0-9.
0: الجوجوكم على الخليجية 1-0-0-9.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com. الدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
4: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: عودة سريعة في هذه اللحظات لأجواء الشوكولات.
2: الله على الشوكولات وجمال الشوكولات.
1: بس اليوم سؤالنا غير.
2: شو سؤالنا؟
1: حياة تطور صح؟
2: نعم.
1: الذكاء الاصطناعي اجتاح حياتنا صح؟
2: طبعا.
1: وهناك من تمكن منه وهناك من تمكن الـ AI منه.
2: صحيح جدا.
1: ودائما نحن مع الفئة الأولى والفريق الأول. لابد من التعلم ولابد من تطوير الذات لتمكين الإنسان من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عشان ما يطوف شيء.
2: صحيح جدا.
1: بس سؤالي اليوم غريب. شو علاقة الشوكولات بالذكاء الاصطناعي؟
2: شو علاقة الشوكولات بالذكاء الاصطناعي؟ أخذ وصفة شوكولات من الـ AI
1: مثلاً.
2: أيوة.
1: دائماً عبد الله عنده الإجابات. ماذا عنكم مستمعينا؟ شو علاقة الشوكولات بالذكاء الاصطناعي؟ ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا أكيد من خلال رقم الـ SMS 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. فكروا قبل لا تجاوبون وعطونا إجابة أنتوا تشوفونها منطقية إلى حد ما. كيف ممكن تكون هناك علاقة ما بين الشوكولت والذكاء الاصطناعي؟ لنا عودة من بعد دقائق في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا أكيد مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الـ SMS 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. عندنا مسابقة، وفي هذه المسابقة اللي بنتعرف على تفاصيلها لاحقا، كل مشاركاتكم بدون استثناء بتدخل في السحب على جائزتنا لهذا اليوم. إذن شو علاقة الشوكولات بالذكاء الاصطناعي؟ نستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا في هاي اللحظات. بناخذ فاصل لمدة دقائق، بنرجع إن شاء الله وبنتواصل وياكم. عبد الله، يعني أنت في هذه اللحظات أثناء صمتك هل كنت تفكر
2: أيوة.
1: بأفكار أخرى بعلاقة ممكن تربط الشوكولات بالذكاء الاصطناعي؟ ولا كنت سرحان؟
2: لا، قاعد أفكر بالهوت شوكولات.
1: أوكي.
2: وقاعد أفكر بشيء ثاني، في شيء ضحك صراحة.
1: اللي هو
2: مرة صرت كوفي، تمام، عندهم اللي هو الهوت شوكولت وعندهم الايست هوت شوكولت.

0: كيف
1: it doesn't error. make sense
0: error.
1: أنا قلت لها can I get iced chocolate, قالت لي iced hot chocolate. it doesn't make sense, إنه ما يعني مش منطقي أبدا, كيف يعني iced hot chocolate. فالمهم الحين يا في بالي الهوت شوكليت وخاطري أسوي.
0: عبد الله شد زرت, تعرف مثل ما في سبيشاليتي كوفيز في سبيشاليتيز كاكاو شوبس
1: وين
0: في العالم؟
1: أوه لا لا
0: نعم, فعندهم أنواع مختلفة من الكاكاو
1: هي.
0: ويقدمونه بطريقتهم وهم يحضرونه, وفعلا يعني بعض المحلات تكون حايزة على جوائز عالمية.
1: Interesting.
0: وهاي أنا بعد من هواياتي أحب مر على السبيشاليتي شوكولات شوبس ويبيعون يعني حتى نكات ما تخطر على بالك.
1: الله الله الله الله. نعم. شاركينا هذه اللستة لو سمحتي.
0: لسه شو بالضبط؟
1: الأماكن مال الشوكولات برا, يعني نشوف الدول إذا صرنا لها
0: هي.
1: نصير نزور هالمكان.
0: شيء محل مميز في فيتنام في مدينة هويان.
1: أها.
0: وشيء محل بعد مميز في بنما.
1: أوكي.
0: وفي كوستاريكا.
1: شيء قريب.
0: ما أتذكر هذه اللي الحين في بالي صراحة.
1: فيتنام أقرب وجهة من الوجهات اللي ذكرتيها.
0: ممكن هي.
1: هي. هي.
0: وهويان يعني مدينة حلوة تستحق الزيارة.
1: جميل جدا.
0: فاصل لمدة دقائق وانتو شاركونا بعلاقة الشوكولت بالذكاء الاصطناعي, كيف ممكن تكون هناك علاقة تربطهم. حللوا فكروا اربطوا وشاركونا مع أسماءكم الثلاثية من خلال وسائل تواصلنا لنا. عودة من بعد دقائق, وأكيد مشاركاتكم بتدخلوا يعني في السحب على مسابقتنا الوحيدة.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتة ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هادية وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها، من شمس خذلان البشر صرت لك في، سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها، أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.
0: أشعار فزاع على الخ

0: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
2: العودة إلى مدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك. استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار ونظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات ترحب ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان. الإمارات تؤكد جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ديوان رقمية تعزز مستقبل المعاملات الذكية عبر الفوترة الإلكترونية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزهر. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. وأشاد معاليه بالدور القيادي الذي يطلع به فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في الحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام وتفاقم الكارثة الإنسانية، مؤكدا مواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان والعمل مع الشركاء من أجل التوصل إلى حل سياسي يضع حدا لمعاناة الشعب السوداني. كما ثمن معاليه جهود معالي ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي وسعادة مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية ومساعيهما الرامية إلى دفع الأطراف نحو وقف القتال وتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في السودان. كما دعا معاليه إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان باعتباره إجراءً ضرورياً للحد من الأعمال العدائية وتعزيز حماية المدنيين. أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز أدنك أبو ظبي خلال الفترة من 26 من سبتمبر إلى 1 من أكتوبر 2026 تحت شعار حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون. سعادة عبد الرحمن مراد البلوش الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل المنسق العام للمؤتمر تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
5: مؤتمر 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبو ظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات بقيادة ورئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، واللي راح تتكلم إعلان أبو ظبي على محاور 4، منها الوقاية والصمود وأيضا العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، وراح تهتم أيضا وتركز على حماية القانونية مثل منع الجريمة والعدالة الجنائية، الجريمة المنظمة، مكافحة الفساد، جرائم سبرانية وجرائم غسل الأموال.
4: في إطار التحول الرقمي المتسارع في دولة الإمارات، أطلق مركز البيانات للحلول المتكاملة مورو التابع لديوان رقمية أطلق خدمة الفوترة الإلكترونية لدعم المؤسسات في إدارة فواتيرها ضمن بيئة آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN خلود عبد الرحمن العوضي مدير إدارة خدمات التكنولوجيا المطورة مركز البيانات للحلول المتكاملة مورو التابع لديوا الرقمية.
6: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات، ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقمياً وتبادلها بأمان ضمن بيئة متوافقة مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب وقابلة للتوسع، وتستضاف الخدمة في مراكز بيانات مورو الخضراء بما يدعم سيادة البيانات ويوفر مستويات متقدمة من الأمان واستمرارية الأعمال. كما نساعد المؤسسات على الاستعداد للمتطلبات التنظيمية المقبلة وتبسيط عمليات الفوترة والإبلاغ الضريبي وتقليل الإجراءات اليدوية بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وموثوقية واستعدادا للمستقبل.
0: من شبكة ARN.
4: أغلقت مكاتب التصويت في مختلف مناطق المغرب مساء أمس أبوابها بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات التشريعية لتبدأ مرحلة فرز وإحصاء الأصوات تمهيداً لإعلان النتائج وتحديد تركيبة مجلس النواب الجديد. ويتنافس أكثر من 7,000 مرشح على أصوات نحو 16 مليون ناخب من أصل نحو 36 مليون مغربي لاختيار 395 نائباً. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكداً أن بكين وواشنطن ينبغي أن تكونا شريكين لا خصمين. وجاءت تصريحات الرئيس الصيني بعد ساعات من وصوله إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة تستمر 3 أيام، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى هنا مستمعين الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28، 39، المنامة 32، 37، الدوحة 28، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 36، أما الكويت 31، 43، وأخيرا الرياض 26، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: سويت الهوت شوكلت؟
4: سويت هوت شوكلت وسويت كوفي وسوي اللي تبينه.
3: ما شاء الله عليك.
4: بفتح كوفي شوب هني. أعطوني زاوية بس في الشركة، خلوني أبتدي مشروعي.
3: أنزل ليش يعني ما يكون سقف الطموح أعلى؟ تبس تبغي موظفين الشركة؟
4: أبدأ فيكم أول. أن التجربة تكون من هني. إذا الموضوع مش حالة ننتقل إلى خارج نطاق المكتب.
3: إن شاء الله. يسعد صباحكم مستمعين مجددا من خلال ساعتنا الثانية 8:25 توقيتي في استوديو الخليجية. رحب بكم مجددا من خلال 707. عن سؤالنا في فقرتنا السابقة قبل لا نختمها، سألنا مستمعين عبد الله شو علاقة الشوكولات بالذكاء الاصطناعي؟
4: نعم
3: تفضل شوف ابداعات المستمعين.
4: شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، تحياتنا لصافي. يقول او تقول الشوكولات للذوق والذكاء الاصطناعي للذكاء. اوكي اخوي عمار يا مرحب الساعة، يقول الشوكولات متعة للحواس والذكاء الاصطناعي متعة للعقل. تمام. أختي مريم تقول كلاهما يجمع مكونات مختلفة ليصنع شيئا مميزا. أوكي. أيضا تقول الشوكولات يغذي المزاج والذكاء الاصطناعي يغذي الأفكار.
3: حلو
4: حبيت. أيضا كلاهما يعتمد على الإبداع والابتكار. هاي كلها مشاركات أختي مريم. أختي هدى يا مرحب الساعة تقول صباح السعادة، الذكاء الاصطناعي يساعد في ابتكار نكهات وأشكال جديدة للشوكولات وتحليل أذواق المستهلكين وتحسين جودة الإنتاج. هني دخلنا بزنس في الموضوع. أخوي خليفة،
3: وعلى فكرة نحن بعد موضوعنا بزنس.
4: هي نعم بس بنعرف شو السالفة الحين بعد شوي. أخوي خليفة تحياتي لك، يقول علاقة الصناعة وتطوير النكهات بالإضافة للزراعة وفي الأخير التسويق.
3: جميل
4: حلو حلو. أخوي عبد الله الزرعوني يا صباح الخير صباح السعادة اللهم آمين يا رب. يقول يصبح علينا ويتمنى لنا جميعا فرحة وسعادة جميع إن شاء الله. أختي عبير تقول يمكن يصنع لنا نكهات جديدة وغريبة للشوكولات.
3: اسمعوني واستمعينا، خلونا ندخل في تشات جي بي تي بالتحديد. وأتوقع يعني عبد الله بما أنه دائما يقول هو معتمد على التشات جي بي تي بالكثير من الأسئلة اللي يطرحها عليه، فيمكن يعطينا إجابة عن هذا الموضوع. أنا شخصيا يحصل لي هذا الشيء.
4: أوكي.
3: يوم أتواصل مع تشات جي بي تي وتكون محادثاتي طويلة صراحة، يعني بعد خلنا نقول فترة من الوقت يبتدي يألف.
4: لعبته.
3: إيه يبتدي يألف من عنده، وليه ما ترد يعني أنت شوي تعصب عليها وتكون صارم وياه، يرد يقول لك يعني اسمح لي
4: يا أخي ركز وياي.
3: فيرد يركز مرة ثانية. تحصل هاي الأمور لك عبد الله؟
4: وايد مو بشوي.
3: وايد أنا بعد تحصل لي وايد، ولازم دائما يعني بمتابعة صارمة وياه وبالتأكد من كل المعلومات أرد أقول ترى أنا ما طلبت منك هذا، وأنت ليش صرت ودخلت في موضوع آخر، ونبتدي عادة نتجادل قليلا إلى أن يستعيد تركيزه.
4: أيوة.
3: أوكي.
4: إنزين.
3: فشو رأيكم يا مستمعين اليوم أنا أقدر أعطي تشات جي بي تي شوكولت وارد أخليه يركز مرة ثانية إذا شفته بدأ يألف؟
4: كيف يعني؟
3: كيف؟ الحين نحن البشر إذا خلنا نقول انضغطنا وايد وأنهكنا العمل،
4: أيوة
3: يبتدي التركيز يقل. صح؟
4: صحيح.
3: ويمكن حتى تدخل معلومات غلط، مثلا إذا أنت محتاج يعني أو عملك يعتمد على إدخال البيانات، حتى يمكن في حديثك تبتدي شيء تضيع تقول أشياء ما لها معنى. صح ولا لا؟
4: أيوة.
3: فأنت مش أنت وأنت جيعان. صح؟
4: آه.
3: صح؟
4: أيوة.
3: أوكي هذا اللي بنتعرف عليه مع تشات جي بي تي والشوكولات وكيف أنتوا تقدرون تعطونا شوكولات عشان يستعيد تركيزه. وبنتكلم على فكرة من أفكار التسويق اللي ما تخسر الشركة ولا درهم، ولا تطلب منهم حتى أن يغيرون شعارهم، ولا تطلب منهم يغيرون اللوجو الخاص فيهم، لأن نحن نعرف بعد سنين طويلة ممكن بعض الشركات تقوم باستحداث لوجو أو شعار الشركة أو البراند، تبتدي تطلع بلوجو جديد، تبتدي تطلع حتى بسلوغن أو شعارات جديدة. صح؟
4: صح صح.
3: وهذا
4: صح.
3: يكلفهم ترى.
4: أكيد
3: هذا يباله ميزانية ويباله بوجت. نحن اليوم نتكلم عن سنيكرز، مشهورة من متى بشعار
4: أنت مو بنت وأنت يعان.
3: أيوة هذا هو الشعار اللي نحن اليوم نبغى نتكلم عنه، شو علاقته بالتشات جي بي تي، وتحديدا من خلال ريجرين في فقرتنا القادمة. ودعونا نتعلم أفكار جميلة من التسويق ما تخسرنا ولا درهم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وسحيلة الليلافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا ربي يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: رؤيا معرض الإمارات للوظائف يقدم للإماراتيين الكثير من الفرص والمقابلات الفورية مع أكثر من 150 شركة من مجالات متنوعة مع برامج تدريبية للخريجين والطلبة من 28 إلى 30 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. للتسجيل royacareers.ae.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
4: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
5: درهم واحد بس؟
4: إيه أنا.
5: كيف يعني؟
4: ويا تطبيق أو جولد أقدر أستثمر وأدخر وأحقق عوايد وحتى أستبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
5: من صدقك؟
4: ومع بطاقة أو جولد ماستر كارد أقدر أستخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم وأكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق أو جولد اليوم. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي وأب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
6: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
7: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم في هذه الأوقات. الكثافة طبعا تكون بالطرق الرئيسية المؤدية إلى دبي من الشارجة عبر شارع الاتحاد وأيضا شارع الشيخ محمد بن زايد اللي يشهدون كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه جدا طبيعية والأمور طيبة، ما أقدر أشوف أي شيء عرقل حركة السير داخل دبي. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالطرق الحيوية، عندنا شارع دبي العين من واحد دبي للسيليكون بالاتجاه إلى داخل دبي بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية، أيضا شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الأمور طيبة. بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية عند دبي الجنوب بالاتجاهين عند الدوار، من بعدها الأمور تكون طيبة إن شاء الله. يا رب تصروا وجهاتكم بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى ثلاث مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
3: ريجرين من اليوم الساير عطوا سنيكرز للاي اي لتشات جي بي تي بالتحديد.
2: ها كيف؟
3: كيف صح؟
2: هي؟
3: اوكي، اسمع التفاصيل في هاي اللحظات انت وكل مستمعين. سنيكرز قرروا انهم يفكرون فكرة مختلفة بطريقة تسويقية رهيبة.
2: اوكي،
3: فنحن نبغى نتكلم في هاي اللحظات عن ريجرين.
4: ريجرين
3: كيف ممكن نستفيد وكيف ممكن نطور نفسنا في عالم يعني محتاج دائما الى ميزانيات كبيرة عشان تثبت نفسك وتذكر الناس بجودتك وتذكر الناس باهميتك. فتشات جي بي تي يوم يبتدي عادي يألف ويخبص في كلامه ويعطيك أجوبة غلط، سموا فكرة حلوة عندهم في خلونا نقول قرطاس الشوكولات الخاص بسنيكرز. من صوب تشوف مكتوب سنيكرز، الصوب الثاني كاتبين hunger.ai.
2: أوكي،
3: وحاطين حذالي باركود. أوكي
2: تمام،
3: فأنت شو تسوي من تشوف سنيكرز بدأ يألف عليك ويقول أشياء مو في محلها خلال المحادثة؟
2: هي
3: نعم، تشات جي بي تي تسوي اسكان على الباركود اللي موجود على قرطاس السنيكرز اللي حذال hunger.ai والطرشه حق تشات جي بي تي، يوصل حق تشات جي بي تي ويستعيد شو؟ يستعيد تركيزه.
2: يا سلام،
3: ويراجع، والاي اي فعلا يراجع اجوبته بدقه اكبر وأوضح ويبتدي يعطيك إياها حتى بشكل أقصر، وهذا المطلوب. ساعات إحنا ما نبغي هذا الحشو في الكلام صح؟ فخذوا شعارهم اللي نحن متعودين عليه، أنت مش أنت وأنت جيعان، وطبقوه على موضوع الذكاء الاصطناعي ويعني دخلوا الترند من أوسع أبوابه.
2: كف عليهم
3: الـ AI فعلا، وما كلفهم ولا سنت.
2: اللهم الويب سايت دفعوا على الويب سايت
3: hunger.ai انتهى الموضوع.
2: واو،
3: ففكرة وايد حلوة صراحة أنا أشوفها.
2: بالضبط، والحلو أنا أحب الاستمرارية، عرفتي مثل ما ذكرتي أن موضوع سنيكرز وهذا الشعار اللي نعرفه من سنين.
3: صح،
2: من سنين.
3: وعلى فكرة لو تلاحظ عبد الله سامحني على مقاطعتك،
2: مسموحة،
3: حتى يوم نحن نسولف ساعات مبيننا يعني
2: نقولها. صح صح صح،
3: قمنا نستخدمها يعني،
2: ولين الحين قلبي صغير لا يتحمل هذه جملة قالت في الإعلان، تحيدين أن السنيكرز قلبي صغير لا يتحمل.
3: تخيل أن أنا ما أتذكر بس أنا أقولها قلبي الصغير لا يتحمل.
2: هي هذيك مأخوذة من الإعلان الشهير جدا لسنيكرز براويتشي، وايد يضحك. فهذا هاي الاستمرارية هي اللي تخلي المنتج دائما في بال الجمهور تلقائيا. الحين يوم أروح سوبر ماركت أو شيء، يوم أوصل قسم الشوكولات يوم أشوف سنيكرز أفكر أنه أيعان. هي أنا مو بأنا وأنا يعان،
3: حتى لو ما تبغي ييجي الصوت في بالك. صح
2: exactly. ففعلا فكرة جدا جدا جدا حلوة أن نعرف كيف نستثمر بالبراند مالنا ونبقى على تواصل مع جمهورنا.
3: صح،
2: بمبادئنا، برؤيتنا، بأكيد فكرة الشركة مع التطور اللي نحن عايشينه.
3: صح بالضبط بالضبط. اليوم عندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا همسة العبيدي تقول يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير نكهات الشوكولات وإدارة جودة صناعة الشوكولات وتطوير التغليف وتصميم العلب والعلامة التجارية. هذا كلام منطقي بالمناسبة.
2: نعم نعم
3: جدا منطقي. لكن اليوم سنيكرز ما قرر يعني يدخل في هذا المجال ولا يبغى يغير شيء فيه. اللهم بس يكبر الحجم يصغر الحجم. بس هذا اللي يسويه.
2: يبغى يصحصح لنا تشات جي بي تي.
3: بالضبط. أيضا عندنا صباح الخير والنور والسرور يا حنان، تقول نحن عندنا بزنس نقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي لبيانات النوم والنشاط والتركيز أو الأداء لتصميم منتجات موجهة للفوكس البرفورمنس الجلو، ومن ضمنها الشوكولات بالمغنيسيوم للنوم.
2: واو.
3: واو واو
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: وكوكيز بالسليب، وشو بعد عندهم آخر واحد ما عرفته، بس في بعد بودينج بالفطر.
2: يا سلام، كيف يعني
3: أفكار.
2: كيف يعني بودينج بالفطر؟
3: ممكن صفق الحنان.
2: حاضرين حاضرين حاضرين. شال إبداع.
3: أحب هالأفكار
2: والله أنا. إنه إبداع،
3: خصوصا الشوكولات بالمغنيسيوم هذا وايد مهم.
2: مال النوم بعد حلو. هي هي
3: صح؟
2: هي هي. شوف أنا هو اتفقنا عليه بالضبط، لأنه هي. فعلا
3: نبغى نرقد. أيوة
2: أيوة
3: صحيح. فواو صراحة يعني احنا فخورين بهاي الأفكار الحلوة، وتقول لك هذا بزنس. تخيل
2: والله كفو،
3: يعني اوريدي قائم هذا البزنس. ما شاء الله عليكم، نحييكم صراحة.
2: كل التوفيق إن شاء الله.
3: إذن هذه يمكن بعض التفاصيل الخاصة برجرين. اليوم الحياة بدون تسويق ما تمشي. تسويق وايد ضروري، فهذا واحد من أشكال التسويق، خصوصا للناس اللي دائما يأرقهم الموضوع أنه يا ربي الحين لازم أنا أسوي ميزانية للتسويق، كيف أفكر شو أسوي. فهذه بعد من الأمور اللي لازم الواحد يعني يطمئن نفسه، أن ساعات بأفكار بسيطة ممكن هاي الأفكار البسيطة هي اللي تقلب موازين هذا المنتج أو هذه الخدمة اللي تقدمونها. فاصل لمدة دقائق بنرجع بنتواصل ياكم من بعد دقائق. Stay tuned و good morning.

0: العمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
1: العودة إلى المدرسة برعايات GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
0: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: مستمرين إياكم على هو الخليجية 1009. يا صباح الخير للجميع ولكل من يتواصل ويانا أكيد على رقم الاسمس 4000 وأيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.
2: عبد الله.
1: نعم أمري.
2: صباح الخير.
1: صباح النور والسرور.
2: أهلا وسهلا.
1: هلا والله.
2: شو الصباح؟
1: والله بخير ونعمة طمنينا عنك.
2: صح صح ولا نص نص؟
1: لا لا لا مليار.
2: مركز؟
1: نعم.
2: مليار شو يعني؟
1: مليار بالمية.
2: مليار بالمية.
1: يا رب مليار درهم لكل واحد يسمعنا يا
2: آمين.
1: رب.
2: آمين يا رب العالمين. هاي أحلى دعوة.
1: يا رب.
2: بس أهم شيء يتينا ونحن بصحتنا وعافيتنا.
1: آمين يا رب.
2: هذا أهم شيء. زين. سؤال

0: عبدالله لك ولكل مستمعين اللي يسمعونا وباختصار عطونا الإجابة. ليش دائما يوم يبون يسوون اختبار أو يكتشفون شيء معين فدائما تكون هذه الإجراءات أو التجارب السريرية على الفئران؟ ليش دائما التجارب تكون تجارب على الفئران؟ ليش حتى يوم مثلا حين حد بيسوي أكلة جديدة بيقدم لك إياها جرب شو هذا؟ جرب أنت شير أفار تجارب؟
1: Exactly. دائما أعطي هذا الإكسبريشن.
0: أوكي. ليش دائما التجارب يوم يسوونها على الفئران؟
1: هل هنالك توافق؟
0: ما أدري. أنت عطنا الإجابة. شو اللي يخطر في بالك؟ وهو كذلك لكل مستمعينا. ترى أنا ما أحتاج منكم إجابة صحيحة ولا خاطئة. أنا أحتاج منكم تجاوبون باللي يخطر في بالكم. التحليل اللي في بالكم. ليش دائما أي تجربة يوم يقررون العلماء أنهم يخوضونها فيجربونها على الفئران أولاً ومن بعد ذلك تطلع النتائج؟ فنحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000. مثل ما نعطيكم وقت تفكرون بنعطي أيضاً عبدالله وقت يفكر.
1: أفكر وياكم
0: ويعطينا إجابة لهذا الموضوع. ليش دائماً التجارب تقام على الفئران من قبل العلماء؟ ليش الفئران؟ ليش مش نوع آخر من الكائنات الحية؟
1: صحيح.
0: بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 ومن التطبيق المجاني والخاص بالخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني أعامله، أحشم وذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها. والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفة الصاملها، يستحقر الرمح نفسه لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة. نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق مع المزيد.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار نظهر الأقوى والأفضل، في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسمي بإعادة تدوير بحس النية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. عقدت في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة مشاورات أولى لإنشاء منصة استراتيجية للمؤسسات والأعمال الخيرية تهدف إلى تسريع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة مؤسسات خيرية وتنموية وأعمال أفريقية. وافتتحها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية إلى أزمة جديدة في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. اتفقت الحكومتان العراقية والتركية على إنهاء الوجود العسكري التركي في معسكر بعشق أزليكان شمالي العراق وتسليمه للحكومة الاتحادية وفق جدول زمني وآلية متفق عليهما. حض الرئيس الصيني شي جين بينغ على التعاون مع واشنطن وفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، وذلك بعد ساعات من استقبال نظيره الأمريكي دونالد ترامب له بحفاوة في واشنطن. وقد أكد الرئيس الصيني أنه يتطلع لمناقشة الوضع العالمي مع ترامب وفق ما أورد إعلام رسمي، مؤكداً أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا شريكتين لا خصمين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبعها
7: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
3: ساعتنا الثالثة والأخيرة من 707 نبتديها وياكم ومكملي وياكم على هو الخليجية 1009. ساعة الحين 9:09 دقيقة عندنا هني في الاستديو. عهود يا عهود، طرحتي علينا يعني تساؤل في الساعة الماضية.
4: شو كان السؤال؟ بشوفه مركز ولا لا؟
3: هي نعم، سؤال طبعا. كمية الكافيين اللي خذيت الحين تكفيني شهر قدام.
4: تعرف ان الكافيين ساعات يرقد يوم تشرب وايد؟
3: ابدا. ها؟ ابدا. مع ان اشرب كوفي وارقد على فكرة انا.
4: انا
3: هي عادي، اموري طيبة طال عمرك.
4: أيوة.
3: زين، كان التساؤل انه ليش دائما الاختبارات العلمية
4: والطبية
3: يتم تنفيذها على الفئران؟ ف بالنسبة لي أحس لأن في تشابه بين الإنسان والفأر من ناحية الأنسجة الأمور هذه، فعشان شي يجربون على الفأر مش حاله يطبقون على الإنسان، ما مش حاله خلاص يعني هذا شيء ما بيمشي على الإنسان. هذا رأيي الشخصي والمتواضع.
4: أوكي.
3: فهل تتفقين معي؟ هل كلامي صحيح؟
4: نعم نعم نعم نعم نعم. بس خلنا نشوف المشاركات.
3: أوكي.
4: تشلثم البلوشي تقول إنها تشترك بشكل كبير في التركيبات البيولوجية والجينية والتشريحية. أيوة مع الإنسان.
3: أيوة.
4: محمد شاف النعيمي دورة حياتية أو دورة حياته قصيرة، فيمكن ملاحظة النتائج خلال وقت أقل. من ناحية الجينات والأحياء هي أقرب شيئاً للإنسان. شو بعد من المشاركات اللي وصلتنا؟ عندنا أيضاً صباح النور يا صفية العوضي تقول يمكن لأن الفأر تركيبة جسمه قريبة من جسم الإنسان. أيضاً من المشاركات اللي وصلتنا عندنا حنان، شكراً على الأوفر الجميل يا حنان. قريت الأوفر يا عبدالله؟
3: لا الحين أقرأ.
4: زين، السبب أن الفئران تشترك مع الإنسان في كثير من العمليات البيولوجية، ويمكن دراسة تأثير المادة على الجسم قبل تعريض البشر لها.
3: حلو.
4: أيضا هذه يعني خلونا نقول بعض المشاركات بالنسبة لآراء مستمعين نحو هذا الموضوع. وفعلا يعني هناك يعني شيء كبير من الصحة في إجاباتكم إن لم تكن الإجابات أصلا صحيحة، لكن حنا بغي نفصل الموضوع أكثر. ليش فعلا تقام التجارب العلمية والطبية من قبل العلماء والأطباء على الفئران بالتحديد؟ فهل فعلا نحن نتشابه مع الفئران؟ الإجابة نعم، ولكن ليس جسديا بل جينيا. نتشابه بشكل كبير جد وياهم. ولذلك يقول لك يعني هناك الكثير من الأمور حتى المشتركة من ناحية تأثير الأمراض، يعني يقول لك مثل الحمى، الزكام، هاي الأشياء سبحان الله مثل ما تينا ومثل ما الأعراض تطلع علينا تطلع عليهم.
3: أوكي.
4: أوكي. فتقريبا نفس الشيء من ناحية هذه الأمور. إنزين، هناك أسباب ثانية ليش مختارين الفأر بالتحديد؟ لأن أولا يتكاثر بسرعة.
3: أوكي.
4: وتكلفته بسيطة، يعني الفار تلقاه في أي مكان. وأيضا من الأمور اللي يقدرون يسوونها يقدرون يغيرون جيناته. يغيرون جينات الفأر، فلذلك ممكن يعني يشلون ويحطون فيه من ناحية الجينات ويحقنونه بالمواد اللي يحتاجونها عشان ينتظرون شو النتيجة. خلال فترة قصيرة ممكن يشوفون إذا هذا الشيء ممكن أن يتفاعل ويكون له تأثير إيجابي. هذا بالنسبة للأدوية على سبيل المثال. فإذا نجح مع الفأر قد ينجح أيضا في الاستخدامات مع الإنسان، لكن أرد أقول لك هذه المرحلة الأولى فقط. بعدين أكيد طبعا على هاي الأدوية تم إجراء بحوث أخرى، فحوصات أخرى، تدقيق آخر، تركيبات يضيفونها ينقصونها، كل هاي الأمور يعني. لكن هذه الخطوة الأولى، ومن بعدها طبعا يلجؤون للطرق الثانية. فلذلك الفأر هو شبيهنا الصغير جينيا وليس جسديا.
3: نعم.
4: ولأنه متوفر بكثرة فمعتمدين عليه في الكثير من التجارب العلمية والطبية. وأنا أشوف هذه من نعم رب، أنا شي فكرت فيها، هاي نعمة من نعم رب العالمين. بدلا من أن يؤخذ الإنسان ويتم إجراءات أو خلنا نقول فحوصات سريرية أو إجراءات طبية على هذا الإنسان عشان يتحققون إذا هذا الشيء ممكن يمشي ولا لا. الحمد لله رب العالمين نجانا من هاي المرحلة.
3: هي نعم.
4: بوجود الفئران وأكيد بالعلم اللي رب العالمين عطالي العلماء والأطباء أن فعلا يجربون هذا الشيء على الفئران.
3: الله يعطيهم الصحة والعافية.
4: تدرون فكرة شو فايدته؟ ليش موجود؟ ساعات نتنرفز صح من بعض الكائنات الحية. كل شيء موجود على كوكب الأرض وفي هذا العالم وفي الفضاء له فايدة.
3: أكيد.
4: هي. وإن جهلناها واليوم يمكن تعرفنا على هذه الفايدة وليش اليوم يتم إجراء الفحوصات الطبية والعلمية على الفئران. فالحمد لله نحن في السيف سايدي.
3: الحمد لله رب العالمين.
4: جاهز. ونعرف أن إن شاء الله بيدخل جسمنا بأمان. ودائما هناك احتمالية بالمناسبة على كل البحوث أنه ممكن تكون هناك نسبة ضئيلة مثلا ما يناسبهم هذا الموضوع لأسباب مثلا طبية أخرى.
3: بالضبط. ذكرتيني تعرفين في منو؟
4: ها.
3: ذكرتيني في بينكي وبرين تعرفينهم؟
4: هي طبعا. بينكي وبرين
3: اتذكرتهم الحين. اتذكرت
4: أبا شغل الأغنية
3: كنت أبا أدور عليها الحين. يلا نسمع تحت الهواء.
4: أوكي.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: تفداك عينا تنظرك وانت موجود، ويفداك قلبا يذكرك وانت غايب. لي من غلاك اشواق وهات وصدود، ولك من فوادي مجزيات الوهايب. لو كان لي قلب من الصخر جلمود، لتشوف من حبك تشل الحبايب. ولو بحت لك كل ما أكنه وموجود في خاطري، كان الهوى رد تايب. يا أبو عيان ناعسات الهدى بسود، قم روف بي لا تسل ذيك الهدايب. يا صبحي الباهي ويا جبلة النود، يلي نفسك العود بالورد رايب. يلمتكي خصرك على لين العود، يالترف لي سقياك ودق السحايب. عطني مواثيق بها وعد وعهود، وعاهدك ما ترد في يوم خايب. ميعادنا ميعادنا قطف عنقود، نقطف ثمر عشق من الشوق طايب. وخذني معك خذني بلا حد وحدود، وبعطيك من عندي عطايا الحبايب.
1: أشعار
2: أشعار على الخليجية
1: على الخليجية.
3: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء، في مركز دبي التجاري العالمي.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
5: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس، ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: لا زالت الكثافة مستمرة للقادمين إلى دبي من الشارجة عبر شارع الاتحاد وأيضا شارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه جدا طبيعية وانسيابية، ما أقدر أشوف أي ازدحام أو أي عرقلة لحركة السير، فيفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات لسرعة الوصول إلى دبي. داخل دبي الحمد لله رب العالمين أيضا حركة طبيعية في معظم الطرقات، الكثافة موجودة فقط في الطرقات والمناطق الحيوية، ولكن بشكل عام ما في أي شيء عرقل لحركة السير، وهذا أهم ما في الموضوع. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. درب السلام للجميع وهلا هلا بعماركم.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com. بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: ولا زلنا مستمرين ياكم أكيد على هو الخليجية 1009. وجماعة الخير، يعني نحن قربنا لنهاية حملة العودة إلى المدرسة والتي تأتينا أكيد من الخليجية 1009 وبالتعاون أكيد وبرعاية هيئة الطرق والمواصلات دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جيز بنز، جود سول فود، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك. تمت لنا مدرسة واحدة نزورها ونسي نستمتع أكيد بأوقات رائعة مع الطلبة. عندنا طبعا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة نزورها مقدمة من سكيبلي من رانك بانك والخليجية 1009، بالإضافة لسماعات وهدايا حلوة، سكوترات، حقائب مدرسية، معدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. فباب المشاركة مفتوح إلى الآن، تقدرون تزورون موقعنا الإلكتروني 1009.ae وتسجلون بياناتكم، بيانات مدرستكم أو مدرسة الصغارية، أساس إن شاء الله تعال نزورهم ونقضي أوقات ممتعة مع الطلاب.
4: طافتك الزيارة اللي طافت
2: مو طبيعي، شفت الستوريز قلت يا ريتك أنت وياك، أجواءهم رائعة.
4: إيه ما شاء الله عليهم،
2: الله يحفظهم.
4: تدري عبد الله إن بعض الطلبة ذكرتهم؟
2: هي ما شاء الله عليك،
4: ما شاء الله كبروا بسنتين،
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظهم يا ربي.
4: وما شاء الله كانوا يعني مفعمين بالطاقة تبارك الرحمن. ويمكن كانت في تساؤلات في فيديوهات السوشيال ميديا إن ليش نتكلم عربي إنجليزي، لأن أصلاً في هذه الفصول هناك طلبة ناطقين باللغة الإنجليزية والآخرين ناطقين باللغة العربية عشان الكل يفهم، فساعات نستخدم اللغة الإنجليزية بدلاً من العربية، وعلى حسب الطالب اللي واقف قدامنا، إذا بالعربي نسأله بالعربي وإذا صح. بالإنجليزي نسأله بالإنجليزي
2: بالضبط.
4: فهذه يمكن بعض التساؤلات اللي تخطر في بال اللي يتابعونا في السوشيال ميديا، ليش تكلمون عربي وإنجليزي؟
2: صحيح صحيح،
4: لا لا نحن مع العربي.
2: أيوة
4: نعم، مع العربي.
2: بالعكس نحن نتكلم عربي، يوم يعطونا نظرة أنه مو فاهمين أوكي خلاص خلنا نترجم لك الجملة.
4: عموما بناخذ هذا الفاصل إن شاء الله، بنرجع وبنتواصل وياكم في اللحظات المقبلة، وأكيد بنعلن عن اسم الفائز اللي بيفوز ويان بأكيد الجائزة المقدمة من القرية العالمية.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرينا. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمحوا لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: الخليجية، دانة الأثير، 1009
4: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينغ، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
5: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء، في مركز دبي التجاري العالمي.
6: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: بهاي اللحظات نكون وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم. تحية طيبة نوجه لكم جميعا.
2: نعم، وبوصلنا للحظات الأخيرة ومع مشاركات مستمعين الكثير نقول ألف مبروك لك يا حسن جاسم عبد الله. حسن جاسم عبد الله ألف مبروك لك، ونستكمل تفاصيل مسابقة القرية العالمية إن شاء الله في أيامنا المقبلة إلى الأسبوع القادم
1: إن شاء الله. ونختم مشوارنا مع حلو يوم الواحد يبتدي مشروع ويبتدي من إماراتنا الحبيبة، مشروعنا أو خلنا نقول أرضنا خصبة لكل أصحاب الأعمال. وحابين أن ندردش ويا أختنا حنان. صباح الخير حنان.
3: صباح الخير أخوي عبد الله. صباح الخير أخت خلود.
2: أهلا وسهلا يا مرحبا أخت حنان. حنان، سمعنا يعني أو بالأحرى نحن قرينا أنا وعبد الله وتناقشنا عن هذا الموضوع جزءا منه على الهواء مباشرة وجزءا منه تحت الهواء بتفاصيل خاصة بمشروعك، واستغربنا شوية أنه كيف هاي الأشياء ممكن تفيد الجسم أكثر من أنه تضره. بمجرد ما نسمع شوكولات وكوكيز وكل هاي الأشياء يخطر في بالنا أنه هاي الأشياء ممكن تضرنا، صح ولا لا؟ لكن توظفتوه بطريقة وايد حلوة، فلو تخبرينا أكثر.
3: أكيد، نحن عادة الجميع يحسب الكالوريز ويحسب كم كالوري هنا، كم فات، كم فايبر، كم كذا، فهذه نحن نشوفها أنها طريقة تقليدية. فالمفروض الناس تشوف شو لما أكل الأكل شو يضيف لي كفانكشن، كعملية لجسم. ففي الدراسات العلمية أثبتت أنه في فطر وظيفي اللي هو الفانكشنال ماشروم، اللي كل نوع فطر يساعد بطريقة معينة على دعم مثلا نقول اللاين مينز اللي هو عرق الأسد، هذا يساعد وايد على الذاكرة والتركيز. وايد ناس من ضمنهم أنا عانينا عقب الكوفيد من البرين فوق أو فقد التركيز. فلما أثبتوا أن اللاين مين يساعد على التركيز وعلى تقوية الذاكرة، فطر الكورديسيبس هذا معروف في المجال العلمي أنه يساعد الطاقة والأداء البدني والتحمل خاصة للناس. فكيف ما تقولين هذا كان أبغريد، بدل الكرياتين والبروتين في شيء اسمه الكورديسيبس.

0: وكلها طبعاً فطرة يعني أشياء طبيعية. الريشي مثلاً يساعد على المناعة والاسترخاء والناس اللي عندهم مشاكل النوم. التراغا معروف بأنه غني بمضادات الأكسدة مثلاً ويساعد على التخفيف من الالتهابات. فهالأشياء كلها إحنا خذينا شو ناخذ بقايا الكوفي من كوفي شوب إمارة دبي والإمارات الثانية ونعيد هيكلته عشان تساهم في التقليل من الإهدار كيف ما نقول.
1: نعم واستدامة
0: الاستدامة نعم. صحيح والبيئة ونزرعها في المزرعة ونزرع المشروم ببقايا الكوفي طبعا نسوي إعادة تدوير وكل شيء فاثنين في واحد. المشروم هذا ناخذه ويمر على مراحل اللي هو الغسيل والتنظيف والتجفيف وكل شيء وناخذ باودر نستخدمها في المنتجات الغذائية. فليش ناخذ مغنيسيوم في الليل كحبة بدل ما ناخذ كوكيز بالمغنيسيوم والريش يساعدنا على النوم؟ ليش ناخذ كولاجين باودر يسوي يعني في وايد ناس ما يتحملون السبليمنت مثلا بالشكل اللي تيجي فيه
2: صح.
0: فإحنا سوينا دمج أنه ليش دائما إذا تبي تاكل شيء لذيذ لازم في كالوريز ولازم مش صحي وإذا تبي شيء صحي لازم ما يكون في مذاق. فإحنا استغلينا الاثنين ونحن فخورين أن نكون يعني أول شركة أو أول بزنس يعني made in UAE صنع في الإمارات يعني من الألف للياء. ناخذ الكوفي من الكوفي شوبات اللي في الإمارات، المزرعة الفترة موجودة في الإمارات، نبيع في الإمارات حاليا نقاط الخيمة. ونحن فخورين أنه أول كوفي شوب يقدم هالأشياء للكاستمرز يعني لايف في مطعم.
1: حنان بس ما قلتي لنا المشروع، أنتي قولي اسمه.
0: اسمه مود كرامبس.
1: مود كرامبس. زين حنان شو تخصصك بالمناسبة؟
0: لا أنا تخصصي غير، أنا دارسة دكتوراه في العدالة الجنائية والأمن النووي.
2: ما شاء الله عليك ما شاء الله.
0: بس أظن الفكريات أنه أول شيء من حب للطبخ، هذا أول شيء. وثاني شيء أنه العالم كله تأثر من الكوفيد فكان في كوفيد هول بأعراض اللي لازم نشوف الشيء اللي ساهم أنه الحفاظ على الجسد بأشياء اللي هي قيمة مش بس كقيم غذائية بس كمان يساعدنا على تبرفورم بيتر. يعني الإيديبلز هذول أو المنتجات الغذائية اللي نصنعها مش بس تساعدك أن تأكلينها وخلاص، لا تساعدك على البرفورمنس، تساعدك على التمرين، مناسبة لكل الأعمار باي ذا واي، يعني للأطفال للحوامل كأنك تاخذين مشروم نفس ما ناكل المشروم في الأطباق العادية.
2: كيف عليك والله حنان صراحة، يعني يعطيك الصحة والعافية، وهذا الشيء صراحة يعني يسعدنا أن نشوف ناس تبتدي مشاريع بي أكيد هذه الطرق واللي عايبني الشغف
1: صح.
2: الموجود وانتي تشرحينا
1: وهذا كان واحد من الأسباب اللي سألتها شو تخصصتي
2: بالضبط. يعني شو أنا وعهود بس واقفين ونسمعك وانتي ما شاء الله عليك بكل شغف، يطولي بعمرك وإن شاء الله كل التوفيق نتمنى لك حنان ومنها للأعلى، وإن شاء الله يستوي براند عالمي وتكتبين صنع في الإمارات.
1: أهم شيء تقولين طلع من الإمارات يا حنان ها؟
0: أكيد
2: يطول لي بعمرك.
0: الله. وعلى فكرة هذه الأشياء الفترة تسمى الأدابتوجينز اللي هي الأشياء اللي تساعد الجسم أنه تأدابت للعوامل الطبيعية الخارجية. يعني مثلا أنت ذكرت قبل شوي ما تروم تقضي اليوم بدون كوفي.
2: لا أبدا. أيوة
0: جرب بس إذا خضيت الكوفي بالمشروم
2: أيوة
0: تشرب كوب واحد وتحس نفسك طول اليوم ما في جيترز، يعني ما في حاجة أنك تشرب مرة ثانية.
2: والله أحس أن ما يمشي الحال معي، تحصليني شاربنا وشارب ورا كم من واحد زيادة.
0: عليك بالعافية.
2: الله يطولي بعمرك، شكرا لك يا حنان، يعطيك صحة والعافية. شكرا لك،
1: شكرا على هاي المداخلة وشكرا على هذا الكلام الطيب يا حنان، ونتمنى لك كل التوفيق. وقررنا أن نختمها بطريقة قد تكون ملهمة للكثيرين، أن بلادنا فعلا مثل ما ذكرت يا عبد الله مليئة بالفرص، وبلادنا بلاد خصبة لإنجاح المشاريع وبداية المشاريع وصناعة أفكار جديدة وتقديمها للسوق المحلي والعالمي. كنا وياكم أنا وعبد الله من خلال 707، نلتقي على خير إن شاء الله غدا في نفس المكان ونفس الزمان وفي مع ألف ألف سلامة.
2: مع السلامة.

0: الخليجية.
1: وشهي أرضاعك عليك سيدة الغيب.
2: تبهي رسالين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلا. طموحي كبير ودي احققه كله، فلا احد يقول اجعل طموحك على قدك
5: على قدك.
4: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله، هذا ما فعل جدي. فماذا فعل جدك؟
5: فماذا فعل جدك؟

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأديب.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة، بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل شعار نظهر الأقوى والأفضل، في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعا ما نسميه بإعادة تدوير بحسن النية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. عقدت في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة مشاورات أولى لإنشاء منصة استراتيجية للمؤسسات والأعمال الخيرية تهدف إلى تسريع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة مؤسسات خيرية وتنموية وأعمال أفريقية، وافتتحها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية إلى أزمة جديدة في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. اتفقت الحكومتان العراقية والتركية على إنهاء الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقز لكان شمالي العراق وتسليمه للحكومة الاتحادية وفق جدول زمني وآلية متفق عليهما. أعلنت باكستان اليوم أنها شنت غارات بطائرات مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع في أفغانستان، متهمة جارتها بتوفير ملاذات للمسلحين على أراضيها. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية، صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله، ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت ايامه السود
1: وشحت معاها ايامي المستقرة وحزني يلي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: شبيه الماء يا أعجوبة زمانك في الحلا والذوق، يا أكثر شخصنا أحبه وموت إن غابت أخباره. أبسأل كيف في شخصك وفي وصفك جمعت فروق، شبهت الماء في كل حاجة وزينك منطفة ناره، وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره في بعدك، تحضن غيابك بنات أفكاري ومن الشوق أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره. هواك هواك الواقع الأجمل وحلم ما بمنها فوق، وعينك معجزة هالقرن وحسنك صعب تكراره، ويا صوتك لا تقهويته مزاج الدنيا حولي روق، ويا حب لو أعيش 2000 مرة برجع اختاره. تدلل يا سمي الغنج ويا اسمه صفه ومنطوق، يا لبالينك وزينك يا وجه آخر أخباره. شبهت الماء في كوكبنا ولكن لو تناظر فوق، فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قمارة، فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قمارة.
0: أشعار على الخليجية.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءاً من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
4: الساعة 7:07.
5: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
0: الخليجية 100% خليجية.

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة. نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.

0: على الخليجية.
1: تجي نضحك على بعض الجروح بزعمنا أحباب، تجي نوهم خناجر هالجفاب وعود كذابة. تجي مرة نتلاقى بلا وعد أو أسئلة واعتاب، مدام يلفنا صمت المكان ومغلق أبوابه. ليه نسأل تفارقنا، تصيح الآه يا كذاب كذا وبلا شعور. أذكر فؤادي يوم تحيابه، على طاري الفراق اللي ذبحني كيف جرحك طاب، لأني ما قدر تنسى ملامح كلمة شقابه. لأني من زمن أنزف سؤال الناس والأصحاب، تفارقته غريبة كيف ما تبكي من غيابه، مع أني ممتلي في كل ضلع بداخلي من صاب. سوالف كلها تذبح حنيني شوف تتشابه، أنا ما كنت أبي منك تبديني على الأقراب، أنا كنت أتمنى ألتقي بفواد وبقابه. خطأ مني فتحت الباب، لكنك فتحت أبواب وضيفت الوجع في صدري اللي كنت أولابه. تعرف المشكلة لو هي على عضة تجيب النار، أبوهب كل حسرات الندم في بهام وصخابة. أنا جيتك وباقي في حنايا طعنتك محراب، صلي لك جروحي من الوجع وتصيح يا ياب. حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب. تعال وخلي يقول البعد من غيظه لقحباب، ترى توي اكتشفت المسألة ما هي وش الأسباب، لأما يعني الميت إذا بيموت بثياب.
0: أشعار على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على

0: 09 العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار نظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا، وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعا ما نسميه بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أن قابل التدوير، بينما هو في الحقيقة يلس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة دانييل نوبو رئيس الإكوادور، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما تطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. وتناولت اللقاءات عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما ما يتصل بتعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة التحديات العالمية ودعم الجهود الرامية إلى لترسيخ السلم والأمن الدوليين. كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية إلى أزمة جديدة في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. اتفقت الحكومتان العراقية والتركية على إنهاء الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة أزليكان شمالي العراق وتسليمه للحكومة الاتحادية وفق جدول زمني وآلية متفق عليهما. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير،
3: لو ما كنت غير،
2: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر.
3: قصر الغدر
2: قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت ملوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يبين بهالصديق القريب وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب وابتعني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية. خطوة العين في درب السهر ما تمايل، كن ما تحتها للنوم جرف هيال، جيت برقد وخفت ان الليالي تهايل، رحت بسهر وشفت ان الليالي طوال، هذا انا كل ما صعبت علي الوسايل، قلت ربك يسهلها على كل حال، يا هو الحظ مايل او هو الحظ مايل، ما لها الحال عندي غير هالاحتمال، من تفكر بهالعالم يشوف الهوايل، أصدق من الحقايق وأغرب من الخيال، يا صبر مثنى الأرض اللي لها سنين شايل، فوق ثقل الجبال نفوس ناس نثقل، مثل من عاش ما له من حياته حصايل، غير لا جاك قال فلان بفلان قال، قلت مدري ولو ودري فلاني بقايل، عادتي بالهروج العوج مالي مجال، اقصر الهرج مالك من وراء الهرج طايل، واترك الخلق للخلاق يا ابن الحلال، الله اللي جعل خلقه شعوب وقبايل، ما حد اختار له ربع وعمام وخوال، لو تخيرت كونك من عيال الحمايل، ما تخير بلال العبد كونه بلال، ولو هو بكيف الإنسان اختيار البدايل، كل نختار له جاهن ومال وجمال،
1: جاهن ومال وجمال،
0: والبشر في النهاية فرد ما هم سلايل، في قصير الشجر وش ذنب طول الظلال، والعمر في النهاية وقت والوقت زايد، الغني من يحط الزهد له راس مال، والشعر في النهاية قول ما هو فعايل، كان ما نقصك ما وصلك للكمال، لهجة القلب ولسان الضروع النحايل، بس ما يرفع الرجال فوق الرجال، كان حتى القصايد تعتبرها جمايل، اختصرها ترى مع التسوارية.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500، تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق مع المزيد.
4: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
5: تقدرين توفرين ويا أوغولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير، تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
4: شي وايد أسهل.
6: تطبيق أوغولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أوغولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
7: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط، المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: أحلى طرب.

الله أكبر. يسرق يسرق عيوني.

0: على الخليجية.
1: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
2: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة، بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
3: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيئول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: على الخليجية. عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وفقير الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وقليل الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. أحبك كثر ما تسري بشراييني وتجي على البال، كثر ما في خفوقي لك كلام ما بعد قلته. سألتك بالذي جمل نواعيسك بليك حال، في طرف فتنة تزين الكحل لا من تكحلته. وميزك بجمال طاغي وضحكه تجيب الفال، من أجمل من كنت اللي ختمت الزين وكملته. يا ثقل الوقت من دونك وأنا أيامي بلاك طوال، والأطول منها شوق غريب إني تحملته. تغلى يا بعد كلي مسير الوقت مهما طال، يبل ريق المواصل من لقانا اللي تأملته. شعوري لك مثل نقش يخلد في مدى الأجيال، وأحبك حب تاريخي ويذهلك ان تخيلته. تشوف احساسي ذا كله وكل ما في القصيد انقال، في صدري عشرة اضعافه كلام ما بعد قلته.
1: في صدري عشرة اضعافه كلام ما بعد قلته.

0: أجرس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: 1009 أجمل المنوعات الغنائية.
3: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار نظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا، وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة دانييل نوبو رئيس جمهورية الإكوادور، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية التجارية الاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما تطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. وتناولت اللقاءات عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما ما يتصل بتعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة التحديات العالمية ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الدوليين. كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. أعلنت باكستان اليوم أنها شنت غارات بطائرات مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع في أفغانستان، متهمة جارتها بتوفير ملاذات للمسلحين على أراضيها. حث الرئيس الصيني شي جين بينغ على التعاون مع واشنطن وفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية بعد ساعات من استقبال نظيره الأمريكي دونالد ترامب له بحفاوة في واشنطن. وأكد الرئيس الصيني أنه يتطلع لمناقشة الوضع العالمي مع ترامب وفق ما أورد إعلام رسمي، مؤكدا أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا شريكتين لا خصمين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد لكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله، ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك. والشعر كم تباها.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

قلب يلي ورثك جروح ولام بليتني ما هو بن اللي بليتك ولعتني من عادني في الهوى خام واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: على الخليجية. على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم، وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر. من الأبراج لين الخور مثل لوحة ورسمها النور، جمع في سحرها المنظور جمال الماضي والحاضر، تفوح بعطر ماضيها وحاضرها يحليها. يا بخت اللي سكن فيها، ويا حي الله كل زاير فخامة اسمها تكفي وطيبة ناسها توفي. دبي وصافح بكفي عليها المجد وفاخر، بها القلوب تتفيا ومن هالليل يضيا، لأنها دانت الدنيا وعشق ما له آخر.
1: أشعار
0: على

0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا. عيد ميلادي الأسبوع الجاي،
1: بعرف
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
0: بلا مزح،
1: عن جد مع أو جولد بقدر اهدي ذهب أو فضة واشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى احجز تيكتس طيران واوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد عالم واحد.
0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي. يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار نظهر الأقوى والأفضل، في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعا ما نسميه بإعادة تدوير بحس النية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة دانيال نوبو رئيس جمهورية الإكوادور، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة والالتزام بحوار سياسي شامل. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية إلى أزمة جديدة، في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. اتفقت الحكومتان العراقية والتركية يوم أمس على إنهاء الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة زليكان شمالي العراق وتسليمه للحكومة الاتحادية وفق جدول زمني وآلية متفق عليها. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستمدد حتى 10 يناير المقبل، وذلك بالتزامن مع بدء زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى واشنطن. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: بدا
1: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
2: اشتقت لك
1: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يبين بهالصديق القريب وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28، 39، المنامة 32، 37، الدوحة 28، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 36، أما الكويت 31، 43، وأخيرا الرياض 26، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني، وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة، عواذل واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني، وعن عيني تعدوا وحجبوها، كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين، لبوها والخلايق طالبوها، وفية ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد رعبوها، ملاكن كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها، وهي كل ما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة، تظن ان العواذل راقبوها، تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها، وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها، وانا ما تعبت قلبي خيانة، خيانة رتبوها وحسبوها، ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها، وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها، وكسر لوحة الماضي وزيلة وخربها مثل ما خربوها، وذوقهم ندم ما صار فيها، وشربهم من اللي شربوها، ودلعها وولعها بنفسي، وشرقها بعد ما غربوها، وعوضها عن اللي راح كله، وعن ذيك الليالي كل ابوها، غلاها بالحشا لا زال ثابت، ولو حتى بغيري حببوها، وغلايب قلبها مر وتعدى، غلاها لامها ولا لابوها.

0: على الخليجية.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، مالو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
0: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو ام، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 الى تانك 500. تقدم جي دبليو ام ميزات امان ذكية كمعيار اساسي في كل رحلة، لان كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة امنة. جي دبليو ام، انطلق مع المزيد.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا المدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجح لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: 00909. العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
3: ايه انا.
2: كيف يعني؟
3: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
3: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
4: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: على الخليجية.
1: يا هالرسالة وإحنا في رأس هالعام، من قلبي سيري وانت يدرى على وين، ومن الغلاء خطي قبل حبر الأقلام. كل عام وانت الحب يا ضي هالعين،
2: كل عام وانت الحب يا ضي هالعين.
1: ودعت بك عاما وبستقبل عوام، وانا عليك استودع الله في كل حين،
2: وانا عليك استودع الله في كل حين.
0: أشعار
3: أشعار
0: على الخليجية،
3: على الخليجية.

0: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار ونظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحس النية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة دانيال نوبو رئيس جمهورية الإكوادور، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال لقاء بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية. كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، والالتزام بحوار شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية إلى أزمة جديدة، في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. اتفقت الحكومتان العراقية والتركية يوم أمس على إنهاء الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة زليكان شمالي العراق وتسليمه للحكومة الاتحادية وفق جدول زمني وآلية متفق عليهما. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستمدد حتى 10 يناير المقبل، وذلك بالتزامن مع بدء زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى واشنطن. قال المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل إن زلزالا بقوة 5 درجة هز شرق تركيا اليوم الخميس. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية
0: الخليجية 1009. لايف هاب على الخليجية 1009.
3: مساكم ورد وسعادة وراحة بال، ما تغيب عن بالكم مستمعينا. مرحبا بكم وحياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا، في السيارة وراجعين من دواماتكم، تسمعونا من الراديو ومراجعين عيالكم، الله الله في عماركم ودرب السلام، إن شاء الله راح توصلون وجهاتكم بالسلامة. واللي يسمعنا عن طريق أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009، وهم في البيت الرحب فيكم ونمسي عليكم. أنا اليازي عبيد وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامجكم لايف هاب، واليوم عندنا 3 ساعات وثلاث مواضيع، وبستقبل أكيد مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لكن الحين خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد وفي ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. التنقل بين إمارات الدولة يعني خلينا نقول قاعد يدخل مرحلة جديدة، وبعد ما بدت طبعا قطارات الاتحاد تشغيل رحلات الركاب بين أبوظبي والفجيرة، الحين صار دور دبي. في يوم 30 سبتمبر بتفتتح خلونا نقول محطة دبي لقطارات الاتحاد رسميا أمام الركاب، وبهاي الخطوة بيصير عندنا خيار إضافي للتنقل بين دبي وباقي المدن، وبعيدا عن زحمة الشوارع والقيادة لمسافات طويلة. وقطارات الاتحاد أكدت أن افتتاح دبي بيكون بالتزامن مع محطة الزيد ضمن توسعة شبكة الركاب. وسؤالي لكم يا مستمعين، لو صار عندكم خيار بين السيارة والقطار للسفر بين الإمارات، أي خيار راح تختارونه وليش؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو صار عندكم خيار أنكم تتنقلون أو من بين إمارة وإمارة بالسيارة ولا القطار، شو بتختارون وليش؟

0: على الخليجية.
1: إذا زعلت يا شقى نفس تغليج، ليتك عن اللي يعصر الكبد تدرين، وإذا رضيتي يرضي الله أراضيك، أحس كل الناس برضاك راضين. ما حد بقلبي في غلاتك يسويك، يا من على كل المخاليج تغلين، بس قولي انتي كيف أسوي وأنا رضيك، لو عين يفدنك عن العين عينين، يا من إذا بين الملا حل طاريش تستبشر بقلبي جميع الشرايين، يا من إذا بين الملا حل طاريش تستبشر بقلبي جميع الشرايين، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، تكفين لا تقسين تكفين تكفين، لقب جرحي كان جرحي يسليك، لكن يدري في جروحي تحسين ضاقت علي الأرض، ربي يخليك ضاقت علي الأرض، ربي يخليك، صرت أحبس أنفاس الألم بين أضلعين، ما ظني يخطيبك وإذا خطيت لبيت أمرك على نفسي وروحي، تمونين العذر طبعك والسماحة مباديك، والصفح أصلك والعفو كان تعفين.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالباً احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
10: بالتعاون مع جزيرة.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا لايف هاب مع اليازي. وسؤالي كان لكم، لو صار عندكم خيار بين انكم يعني تتنقلون من إمارة لإمارة بين السيارة والقطار، شو بتختارون وليش؟ احمد يقول اكيد القطار، خصوصا اذا الرحلة مريحة وما احتاج افكر في الزحمة او المواقف، هذه اكثر شيء انا متشجعت لها صراحة. مريم تقول انا احب اسوق بس للرحلات اليومية بين دبي وبوظبي، القطار ممكن يكون اريح وايد. مستمعنا سالم يقول اذا المواعيد مناسبة والاسعار زينة اكيد ان القطار بيكون خياري الاول. مستمعنا راشد يقول أنا متحمس أجربه أول ما تفتح محطة دبي. حتى أنا يا راشد، يا راشد أنا بعد بس أتري محطة دبي تشتغل زين وتبدأ تستقبل الركاب، أنا راح أكون من ضمن الأوائل اللي يكونون وياهم. خصوصا يقول راشد، خصوصا أن تجربة القطار داخل الدولة شيء جديد حق المسافات الطويلة، قصدي شيء جديد. بس فدبي نحن موجود عندنا المترو من فترة. مستمعتنا نورة تقول حلو الواحد يستفيد من وقت الرحلة، مثلا يشتغل أو يقرأ بدل ما يكون مركز في السواقة. معاك مليون بالمية، للي يعني عنده شغل وايد منغمس في شغله فالقطار يكون خيار مناسب، خاصة أنه يعني عنده وقت ينجز خلال هذه الساعة إلين يوصل وجهته الثانية. أنا مستمرة وياكم مستمعينا وبستقبل مشاركاتكم على سؤالي، لو صار عندكم خيار أنكم تتنقلون بين إمارة وإمارة بين السيارة والقطار، شو بتختارون وخبروني ليش على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: 1-0-09.
1: الجوجوكم على الخليجية 1-0-09.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازاً من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: ويا هلا ومرحبا بكم ونمسي عليكم بالخير ومن جديد مستمعينا في برنامجكم لايف هاب مع اليازية. وموعدنا يوم الأربعاء تاريخ 30 سبتمبر 2026 مع افتتاح محطة دبي للقطارات أو لقطارات الاتحاد ضمن الإطلاق الرسمي للمرحلة الجديدة من شبكة قطارات الركاب في الدولة. المحطة راح تكون محطة اليلايس وموقعها قريب من جميرة جولف استيتس وشارع الشيخ محمد بن زايد. راح تخدم مناطق مثل الفرجان ودبي للاستثمار ودبي الجنوب. وبحسب أحدث المعلومات المنشورة الرحلة من دبي لبوظبي راح تستغرق 1 ساعة و4 دقائق فقط، والأسعار راح تبدأ من 39 درهم لدرجة الكومفورت و109 لدرجة خلينا نقول البريميوم. والقطاعات مجهزة بخدمات مثل الواي فاي ومنافذ الشحن، مقاعد مضمونة، مساحات للأمتعة، مع الدرجة المميزة تكون المقاعد أوسع وفيها خدمة إضافية. يعني من الأسبوع الجاي دبي رسميا تدخل شبكة قطارات الاتحاد للركاب وخيار جديد ينضاف لنا للنقل بين إمارات الدولة. صراحة أنا وايد متحمسة ومتشوقة، وإن شاء الله أني أنا راح أكون من الأوائل اللي يجربون هذه التجربة. لازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخليجية.
1: لا صرت مؤمن بالعسر والتياسير وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعونك. وقف ولا تهزك رياح المقادير، وضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليالي المعاسير، في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكتك يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب، لا تصير بيد المناشير والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر افراق اهل الردى بالدنانير، لو تنقص اموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب اقدامك بكثر المشاوير، وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم ان المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجوك.

0: يقولونك لا تصير ويا الناس مثل الأسانسير تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير لخلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين بس غير لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير أدنى تغلط بحقهم يفضحونك.
1: على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار نظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا، وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يلتقي رئيس الإكوادور وعددا من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الوطني الاتحادي يشارك في الاجتماع البرلماني على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كابول مقتل 4 مدنيين في أفغانستان في غارات جوية باكستانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة دانييل نوبو رئيس جمهورية الإكوادور، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال لقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما تطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. كما بحث سموه وفخامة دانييل نوبو عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. هذا وكان قد التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال لقاء بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقشا خلال اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. إلى ذلك كان قد التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. وتناولت اللقاءات عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما ما يتصل بتعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة التحديات العالمية ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الدوليين. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الدولية ودعم كل جهد يرسخ التعاون والحوار الإيجابي والمثمر بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار المستدام ودفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة. شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة في الاجتماع البرلماني السنوي الذي نظمه الاتحاد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والمنعقدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق الإنجاز للجميع. وأكد معالي الدكتور علي النعيمي في مداخلة له أهمية تعزيز المشاركة البرلمانية في أعمال الأمم المتحدة وإشراك البرلمانيين ضمن الوفود الوطنية الرسمية المشاركة في اجتماعات المنظمة، بما يمكنهم بل يمكنهم من الإسهام المباشر والفاعل في مناقشة القضايا الدولية وصنع القرار متعدد الأطراف. أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز أدنك أبوظبي خلال الفترة من 26 من سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026 تحت شعار حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون. القاضي حاتم فؤاد الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: تتشرف الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو الأمانة العامة لاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، بشراكتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة باللجنة العليا لتنظيم المؤتمر 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية برئاسة معالي وزير العدل. في الحقيقة استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر في هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة ويمر بها العالم هو لافتة كريمة جدا من دولة الإمارات، تتيح من خلالها منصة آمنة لدول العالم بالشراكة مع الأمم المتحدة لمناقشة تحديات وهموم وشواغل ليس فقط الدول ولكن المجتمعات والشعوب بشأن مهددات الجريمة، وتتناقش مع باقي دول العالم كيف نستطيع أن نضع خارطة طريق تقيم شراكات كبيرة بين الدول وبين الأمم المتحدة بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية الشعوب وحماية المجتمعات من مهددات الجريمة.
4: كشف مركز دبي للأمن الإلكتروني عن 3 مبادرات جديدة في إطار جهوده لمواكبة التهديدات السيبرانية الناشئة وتطوير القدرات المتخصصة وتعزيز المرونة السيبرانية في دبي، ويتصدر المبادرات الجديدة سراب. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حسن الخزرجي تنفيذ ذكاء اصطناعي أول بمركز دبي للأمن الإلكتروني.
6: نطلق في مركز دبي للأمن الإلكتروني مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز، ويعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وحقق دقة تصل إلى 91% في كشف المحتوى المصطنع. ويعمل سراب على تحليل مجموعة من المؤشرات الدقيقة في مقاطع الفيديو مثل ملامح الوجه وحركته ومدى تطابق حركة الشفاه للكشف عن التلاعب الذي قد يصعب ملاحظته بالعين المجردة. ومن أهم ما يميز سراب أنه مفتوح المصدر أو open source، ما يتيح للباحثين والمطورين والمتخصصين الاستفادة منه والمساهمة في تطويره، ويدعم التعاون والابتكار في مجال التزييف العميق. ومن خلال سراب نهدف إلى تقديم أداة تقنية عملية وفي الوقت نفسه تعزيز أهمية التحقق في المحتوى الرقمي قبل الوثوق به في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
0: من شبكة ARN.
4: قالت باكستان إن سلاح الجو شن هجمات اليوم الخميس على 10 مواقع في أفغانستان تستخدم لتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها، مع استخدام البعض منها ضد باكستان قبل يوم واحد. وقالت كابول إن الغارات أسفرت عن مقتل 4 مدنيين. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
9: ابعد رها والله الضلوع.
7: لايف هاب على الخليجية 1009.
10: ومرحبا بكم مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير. وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية، بطولات الخليج دوم لها نكهة غير، حماس ومنافسة وجمهور خليجي يعيش كل مباراة كأنها نهائي. واليوم الأنظار راح تتجه لخليجي 2027، والكل يتريى يشوف المنتخبات الخليجية وشو بتقدم في هاي النسخة. وطبعا احنا عيننا على الأبيض، الأبيض ومشوار الأبيض الإماراتي في البطولة، بطولة الخليج. مو بس كرة قدم، فيها مواقف، فيها ذكريات، فيها أهداف، فيها أسماء ما زلنا نتذكرها إلين اليوم. وكل نسخة يعني يكون لها طابع خاص. وبما أن الأبيض يبدأ مشواره اليوم، أبا يعني أعرف منكم مستمعينا شو أكثر شيء متحمسين له في خليجي 2027، ومنو اللاعب اللي تتوقعون يبرز مع منتخبنا. شاركوني على 4000، الاسمس 4000، أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أكثر شيء متحمسين له في خليجي 27، ومنو اللاعب اللي تتوقعون إنه راح يبرز مع منتخبنا. وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نمسي عليكم بالخير وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. وسؤالي كان لكم شو أكثر شيء متحمسي له في خليجي 27، ومنو اللاعب اللي تتوقعون أنه راح يبرز مع منتخبنا؟ نورة تقول أهلا يا نورة، أهلا يا نورة، مشاركات البنات في الكرة. أنا تعجبني أنه يعني الكرة لها مشجعين، مو بس يعني للشباب فقط، بعد نحن البنات نشجع، ليش ما نشجع منتخباتنا؟ خلونا نروح لي لمشاركة نورة. نورة تقول بالنسبة لي أحب أشوف اللاعبين الشباب يمكن يطلع لنا اسم جديد ويكون نجم البطولة. صراحة يعني دائما اللي يعني نحن نشجع ونكون مع مثلا الأسامي الجديدة الشباب، أكيد نحن داعمين ودولتنا تدعم الجميع الحمد لله. محمد يقول أنا متحمس للأجواء الخليجية نفسها، بطولات الخليج دوم تكون فيها مباريات قوية، وإن شاء الله بداية الأبيض تكون بالفوز يا رب. الله يسمع منك. سالم يقول أهم شيء البداية، إذا المنتخب دخل أول مباراة بثقة أكيد راح تفرق وايد في باقي المشوار. راشد يقول أتمنى نشوف أداء قوي مو بس نتيجة، أتوقع أكثر من لاعب راح يبرز مع الأبيض في هاي البطولة، نتمنى لهم طبعا التوفيق. وخلوني أطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: فوق عرقوب ويا معشوق نوري الضو محلى اللقى من بعد الغروب خصها إذا في مثل هالجو يا طارشي برسلك مندوب صوب الذي لفوادي النو بيتي بنيته طوب عطوب وش قاب عيشه يوم رحلة وخبره يقصر بين الدوب لاني بلاها زمت في سو غربي غربي ولو جبلت لي نوب شرقي شمالي صار لي هو ساله وعنه كيف باتوب وانا بدونه مالي مخو حبه مقدر لي ومكتوب بدن لفو ما كنهم يو كلم عصوب وهو على صوب
1: كلم عصوب وهو على صوب
0: دامه لعيني ربي الضو دامه لقلبي صار محبوب ليه طراله قلت له سو لو من جداه القلب منهوب تو ما وفاه الحب بي تو الموت الموت في عيناه مرغوب
1: الموت في عيناه مرغوب
0: لو ما الحياة في عينه لو
2: أشعار
3: أشعار على الخليجية
2: على الخليجية
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية هيئة الطرق والمواصلات معا نمضي بدبي قدما
5: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com
6: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن جود سيئول كوريان فرايد تشيكن من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير في برنامجكم لايف هاب مع اليازية. اليوم يبدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم مشواره في كاس الخليج العربي خليجي 27 بمواجهة المنتخب اليمني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية. المباراة راح يعني تقام على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وتنطلق الساعة 7:55 دقيقة المساء بتوقيت الإمارات. وطبعا البداية في أي بطولة تكون مهمة لأنها تعطي اللاعبين دفعة وثقة للمباريات الجاية، خصوصا الأبيض تنتظره بعد هاي المواجهة مباريات قوية ضمن مشواره في دور المجموعات. وكلنا اليوم ويا الأبيض، وبالتوفيق لمنتخبنا، إن شاء الله تكون بداية جميلة في خليجي 2027. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: كم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
2: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
3: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
4: شي وايد أسهل.
5: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
6: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken، من فولكينو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: تخيلوا تدخلون المدرسة الصبح وتلقون فريق الخليجية 1009 يتريونكم. هي نعم، هاي السنة بنزور مدارس مختلفة في الإمارات، وزرنا كذا مدرسة، وأكيد إنكم تابعتوا وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالخليجية وشفتوا الفيديوهات. كانت ويانا ألعاب وتحديات ومسابقات، وبنشوف منو فيكم الأسرع والأذكى ومنو قد التحدي. وطبعا الفايزين ما بيطلعون بإيد فاضية، عندنا تابلت وعندنا سماعات الخليجية اللاسلكية، سكوترات، شنط مدرسية، وهدايا وايد. وإذا تبون هاي الأجواء تكون في مدرستكم، سجلوا مدرستكم الحين على 1009.ae ويمكن تسمعون الخليجية قريب جاية مدرستكم. العودة إلى المدرسة مع إذاعة الخليجية برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتور، جي جينز بينز، وغود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بنك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وش فيك تركض وش بلاك؟ وش اللي تتزاحم عليه؟ ليش اللي بيدك ما كفاك؟ وليش اللي مو بيدك تبيه؟ ناس إنها الدنيا نصيب غريب يا ابن آدم غريب. لو كل أحد راضي وقنوع، لو ما في شي اسمه طمع، ما كان فيها الدنيا جوع وما كان مركبنا طبع. بس من هو يسمع أو يجيب؟ غريب يا ابن آدم غريب. المال كلمة والأمل كلمة وبها نفس الحروف، شيئين من دون العقل تحيابهم بس ما تشوف. والمال كم بعد قريب؟ غريب يا ابن آدم غريب.
1: أشعار
2: أشعار على الخليجية.
1: الأغاني الخليجية على دي

0: صفر 9. العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: الساعة 7:07.
2: الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: العودة للمدارس برعاية Good Say All Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. تشيز كورن دوغ من Good Say All Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Say All متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار نظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة دانيال نوبو رئيس جمهورية الإكوادور، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة في الاجتماع البرلماني السنوي الذي نظمه الاتحاد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والمنعقدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق الإنجاز للجميع. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن أخير ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية إلى أزمة جديدة في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. أعلن الكرملين اليوم أنه سينظر في الدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة 20 المقرر عقدها في ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة. قالت باكستان إن سلاح الجو شن هجمات اليوم الخميس على 10 مواقع في أفغانستان تستخدم لتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها، مع استخدام البعض منها ضد باكستان قبل يوم واحد. وقالت كابول إن الغارات أسفرت عن مقتل 4 مدنيين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستأنسين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
2: دانة الأثير
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
3: وصلنا لساعتنا الأخيرة والثالثة مستمعينا في برنامجكم لايف هاب مع اليازية، لكن خلونا نروح لفقرة رولينج أكشن.
4: رولينج أكشن،
0: رولينج أكشن.
3: مرات تبدأ القصة بحياة عادية جدا، دوام، روتين، وأيام تمشي فيها بشكل طبيعي، وفجأة الشخص يلقى نفسه داخل مغامرة ما كان متوقعها أبدا. وهذا تقريبا اللي يصير أو اللي صار في فيلم باي. السؤال الحين سؤالي لكم، أنا مجهزة حق الفيلم، لكن في سؤال أبى أسألكم إياه قبلها، وعقب ندخل في تفاصيل الفيلم اللي اخترته لكم اليوم. لو دخلتوا فجأة في مغامرة مثل الأفلام، تفضلون تكونون أكشن ولا تجسس ولا كوميديا ولا شو من الأنواع، أنواع الأفلام شو حابين تكونون؟ هذا هو سؤالي، شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو دخلتوا فجأة في مغامرة مثل الأفلام، شو تفضلون تكون هاي المغامرة، أكشن، تجسس، كوميديا؟ شاركوني وخلوني اطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 البنامه 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Rolling Action.
0: Rolling Action.
3: ومستمر وياكم مستمعينا في برنامجكم لايف هاب مع اليازية، وفي ساعتنا الثالثة سؤالي كان لكم: لو دخلتوا فجأة في مغامرة مثل الأفلام، شو تفضلون تكون؟ أكشن، تجسس ولا كوميديا؟ حمد يقول تجسس، أحس المغامرة بتكون أقوى وفيها تحدي صراحة. ما يحتاج. أنتم ما شاء الله عليكم فريق متكامل، تطلعون تبون تعرفون شيء بتطلعونه. مريم تقول الكوميديا أهم شيء، ما أعيش طول الفيلم متوترة. كوميديا أكيد بتكون مريم، ضحك وسوالف وغشمرة وكلها مواقف وايد الضحك. مستمعنا راشد يقول أكشن بدون تفكير، أبي مطاردات ومغامرات. يا سلام، أحس أنا بعد أنا أيدك. أنا مع راشد، أحس لو كنت في مغامرة مثل الأفلام أبا شي مطاردات وأكشنات حلوة، يعني شي يكون فيه أكشن وناسة. أحس نورة تقول بعد تجسس، أحب القصص اللي فيها أسرار وأحداث ما تنكشف بسرعة وتكون يعني متسلسلة، وتشوق الواحد إنه يعرف شو بيصير عقب. نختمها مع خالد يقول كوميديا عشان حتى لو دخلت في ورطة على الأقل أضحك. أهم شيء تضحكون وأهم شيء تكونون سعيدين دائما، وكل الأفلام حلوة، وكل يعني كل من تجسس، من كوميديا، من أكشن، كلهم حلوين صراحة. كل فئة من هاي الفئات لها ميزة تميزها، ونحن تعرفون أذواقنا، كل واحد يتجه لذوق معين، وممكن تعيبنا كل هذه الأفلام. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: يا القصيد اللي تبي توصف قصيد، آه يا حي المعاني والورق، مدري فيها يا قصيدي وش تزيد غير سبحان اللي خالقها وفرق. بنت نجمل من سنة الصبح الجديد، ومن رذاذ الغيم هي أنعم ورق، الخيال عيونها وضحكتها عيد، واللي قالت سكت القمرة صدق، من لفت وقلوبنا تقرا وتعيد، حولها الأذكار وآيات الفلق اللي ملقاها إلاجت من بعيد. كنا حظ الدنيا في وجهك شرق، قالوا فيها روعة الزين الفريد، وأنا أقول الزين لو ينطق نطق، كنها خلقت على ما هي تريد، ألف سبحان اللي أبدعها وخلق قدرها قدرها، ومن يومها عالي الرصيد، من توعى قلبها الدنيا وخفق، جت وكنها فرحة العمر السعيد، تكبر ويكبر غلاها والله حق، لي مثلها وبغلاها شي أكيد، ما هو بس ينحب إلا ينعشق، يعني هذه البنت بالوصف المفيد، الله خالقها والله اللي فرق، الله خالقها والله اللي فرق.
1: أشعار
2: أشعار على الخليجية،
1: على الخليجية.
3: عودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
5: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي، يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم، ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
6: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: Rolling action.
1: Rolling action. والمسي عليكم بالخير مستمعين، خلوني أخبركم أكثر عن فيلمنا لليوم اللي اخترته لكم، فيلم فايب. الدور أحداثه حول شاب يعمل مهندس برمجيات، حياته تكون هادية مرتبة، لكن صديقه المقرب شخصيته عكسه تماما، متهور ودوم يدخل نفسه في مواقف غير محسوبة، يحاول يساعده ويجيب له وظيفة حلوة أو أن وظيفة تكون معه، لكن الأمور تتغير فجأة يوم يدخلون بدون قصد في عملية استخبارية، ومن هني تتحول حياتهم بالكامل. بدل الدوام والروتين يلقون نفسهم وسط عالم في تجسس أسرار وخداع، يحاولون يطلعون من الموقف بأقل الخسائر. الفيلم يجمع بين الأكشن والتجسس والكوميديا، ومن النوع اللي يعطيكم أكثر من جو في نفس الوقت. فإذا تحبون الأفلام اللي تبدأ شي بهدوء وعقب تنقلب الأحداث بالكامل، ممكن تحطون فايب ضمن خياراتكم للسينما هاي الأسبوع. وتذكير لكم مستمعينا في مسابقتنا اللي لازالت قائمة، بما أننا نتكلم عن السينما لا تنسونها على الانستغرام في إذاعة الخليجية. فرصتكم تربحون تذاكر السينما، كل اللي عليكم تدخلون حسابنا وتشوفوا بوست المسابقة وشاركوا حسب الخطوات الموجودة، ويمكن فيلمكم الجاي يكون علينا. وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: اسكيبلي هو التطبيق الرائد في الإمارات لدفع الرسوم الدراسية، وبدعم من بنك رأس الخيمة الوطني تقدرون تدفعون الرسوم الدراسية بسهولة عبر سكيبلي، ويبدأ من الروضة وحتى الجامعة. يمكن حاملي بطاقات ائتمان بنك رأس الخيمة الوطني تحويل مدفوعات الرسوم الدراسية المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو رسوم معالجة. تقدرون تحملون تطبيق سكيبلي الآن وتجعلون أو تخلون دفع الرسوم الدراسية أسهل مع بداية العام الدراسي الجديد. شي مستمعينا، وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم. شكرا لكل من شارك ويانا وسمعنا وتفاعل ويانا على مدار 3 ساعات. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، وإن شاء الله أكون خففت عليكم مشواركم وشاركتكم مساء لطيف وجميل نفسكم. يتجدد موعدنا باكر بنفس التوقيت من الساعة 2 إلى 5 المساء على الخليجية 1009، وفي أمان الله.

0: تريح شوي واسمعني ثواني، بعدها مسموح قول اللي تقوله. جيت لك والقلب ما هو بالمحاني، شف قبل لو وصلك سابقني وصوله. والله لولا الغلا ما جاك عاني، يا بعد منهم بكوله وضحكوله. عاشقك بحار وعيونك مواني، اخذني من الحزينة للخجولة. ابتسم خلني افضفض لك عشاني، الحكي غصت من عجز صوتي يطوله. تعقد حجاجك وتعقد لي لساني، والمطر يا غيم ضميان الهطولة. خاطري مكسور من قسوة زماني، وانت كنكياه وفعولك وفعوله. تعتبرني شخص مغرور واناني، واعتبرك الكون في عرضه وطوله. اه لو تحس بجروح الاماني، كان ما تزعل علي بهالسهولة. حط عمرك يا بعد عمري مكاني، ولقيت قصور قول اللي تقوله. وانتبه سيد الغيد الغواني، التشره والمعاتب له اصوله. لا تساومني ولا تجرح كياني، كل شيء الا الكرامه والرجوله.
1: اشعار
2: اشعار على الخليجيه،
1: على الخليجيه. واحد
3: صفر
1: صفر.

0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com. عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أوجولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أوجولد في أكتر. تطبيق أوجولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوجولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
3: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار نظهر الأقوى والأفضل، في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أن قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة دانيال نوبو رئيس جمهورية الإكوادور، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية. كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة في الاجتماع البرلماني السنوي الذي نظمه الاتحاد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والمنعقدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق الإنجاز للجميع. أطلقت عملية الفارس الشهم 3 مبادرة كسوة الشتاء مستهدفة مليون مستفيد من الأشقاء في قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال فصل الشتاء. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية إلى أزمة جديدة، في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. أعلن الكرملين اليوم أنه سينظر في الدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة 20 المقرر عقدها في ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة. قالت باكستان إن سلاح الجو شن هجمات اليوم على 10 مواقع في أفغانستان تستخدم لتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها، مع استخدام بعضها ضد باكستان قبل يوم واحد. وقالت كابول إن الغارات أسفرت عن مقتل 4 مدنيين. أعلنت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي أن بلادها ستحتفظ بأسلحتها النووية إلى الأبد، وذلك بعد دعوة الرئيس الكوري الجنوبي إلى شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية، وشددت على أن الصفة النووية للبلاد لا رجوع عنها في جميع الظروف وستظل على حالها إلى الأبد. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال تواصلكم في هذا اللقاء إن شاء الله سنكون سويا خلال الساعات الثلاث القادمة، ومسجاتكم تصلنا عن طريق 4000 دول اتصالات، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات.

مسي بالخير على مستمعينا المتواصلين من خلال مسيداتهم. مساء الخير يا عبير. عبير شكرا لك على المسج, وأيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسيداتهم وأيضا من خلال كلماتكم اللي تصلنا عبر 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009.

سيكون لنا حديث أيضا حول العودة إلى المدارس، وهي مبادرة من الخليجية 1009 نقوم من خلالها بزيارة عدد من المدارس، وكذلك أيضا نقدم مجموعة من الجوائز لتشجيع الطلاب والطالبات مع مجموعة من شركائنا.

0: وضمن مبادرتنا ومن خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009 لمبادرة العودة للمدارس، بيكون موضوعنا الأول حول موضوعات يعني تهم هذه المبادرة، ومن خلال تواصلكم عبر 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية. سأرى من خلال تواصل مستمعينا يا ترى ما هي أو أكثر شيء يعني تجد بأنه واحد من أكثر الأشياء اللي تشجع أبنائك على الدراسة بشكل أكبر وبشكل أفضل، أكثر شيء ممكن أن يساهم في أن يجعل أبنائك مقبلين على الدراسة بشكل أكبر، مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009. أمل مساء النور، وشكرا على المسج أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 البنامها 32 37 الدوحة 28 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 43، وأخيرا الرياض 26 41.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوب وفاضت عروقي من زود ليلك بليلك ضجت أعماقي، خذ كل ليلك وعطني منك حقوقي. يا طيب النفس يا من تسكن أفاقي، مالك من النفس غير المنزل الفوقي، لي من نزلت معلوقي شرهت أحداقي، ولي من نزلت بعيوني شره معلوقي، ما طاعن المرضعات يفكن وثاقي، يوم لقن فيك بعد غروبي شروقي، ما تسمح مروتي ولا تسمح أخلاقي، أرضى بغيرك ولا يسمح بعد ذوقي، ما دام لي يوم واحد في العمر باقي، تظل بين البشر للموت معشوقي. كل ما تأملت ماضينا على وراقي، عليك يا ريت بعد الآه طاروقي. تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوق وفاضت عروقي.
1: على الخليجية. العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد، امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة gigisinternational.com.
3: الساعة 7:07.
4: ها، طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 الصبح،
9: بالتعاون مع جزيرة

أعود إلى مسجات مستمعينا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 وأيضا من خلال مسجاتكم اللي تصلنا عبر 4000. عندي أمل تقول من الأسباب وقالهم حب العلم وبعدها انتقاء الزملاء والأصدقاء، التنافس الجميل فيما بينهم لطلب العلم والتميز، وكذلك أيضا المعلم مهم جدا، شخصية المعلم من أهم الأسباب لحب العلم. من الأشياء المساعدة دائما هناك الكثير من النصائح الأساسية حتى نشجع أبنائنا على الدراسة، تهيئة مكان هادئ وهو من خلال تخصيص مكان مرتب ومنظم للمذاكرة بعيدا عن المشتتات مثل الألعاب أو غيرها، مع توفير الإضاءة والتهوية الجيدة، وهذا الشيء يؤدي إلى أن يكون هذا المكان مهيئ للدراسة. وضع روتين يومي، تنظيم أوقات النوم، تناول الطعام والساعات محددة للدراسة، لا يتم تركها للصدفة وإنما تكون مرتبة حسب جدول. التحفيز والمكافآت، وهو استخدام المكافآت المعنوية وحتى المادية وحتى الأنشطة المحببة بعد الانتهاء من إنجاز الواجبات بدقة. هناك شيء مهم جدا وهو معرفة أسلوب التعلم. أسلوب التعلم هو فهم ما إذا كان هذا الطفل يتعلم بشكل بصري أو سمعي أو حركي، وهذه النقطة جدا مهمة. ليش؟ لأن كل طالب كل طالبة لديه أسلوب معين في التعلم هو الأقرب إلى نفسه. هناك من يحب الشيء النظري أو البصري، وهناك من يتأثر سمعيا، وهناك من يتأثر حركيا من خلال الوسائل التوضيحية، وبالتالي هذا الشيء هو الذي يقدم المعلومة بالطريقة الأنسب لهذا الطالب، وبالتالي يجعل هذا العلم قريب إلى نفسه. التواصل مع المدرسة، دائما المتابعة المستمرة مع المعلمين لمعرفة مستوى الطفل وتقويم نقاط ضعفه، وتعاون الطرفين لحل أي مشكلات في هذه يعني في السلوك المدرسي هي مسألة مهمة جدا، لأن التواصل مع المدرسة يؤدي إلى أن الطالب يعلم بأن هناك متابعة، وهذا الشيء يشجع أكيد هذا الطالب وهذه الطالبة. الكلمات الإيجابية، دائما الابتعاد عن النقد المستمر الذي لا يتوقف، أو حتى الصراخ، استبدال ذلك بالتشجيع وبعبارات الثناء لرفع ثقتهم بأنفسهم. دائما الكلمة الإيجابية هي كلمة مؤثرة، مهما كان يعني قدرة الأب أو الأم على نقد، أو حتى المعلم على نقد أسلوب الطالب أو الطالبة أو التقصير حتى، ربما ذلك لا يؤدي إلى النتائج المطلوبة، وإنما يؤدي إلى ربما حتى نتائج عكسية، وبالتالي مهم جدا أن يكون لديهم هذا التشجيع من خلال هذه الكلمات الإيجابية. تواصلنا مستمر مع مستمعينا، وأيضا مزيد من فقراتنا تأتيكم على الهواء مباشرة من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلد. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
4: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو ام، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو ام ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو ام، انطلق مع المزيد.
5: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة، بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
6: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم، ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
7: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: وين وصلنا على الخارجية 1009.
1: سكيبلي هو التطبيق الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع الرسوم الدراسية بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني، وما عليك سوى دفع الرسوم الدراسية بسهولة عبر سكيبلي من الروضة وحتى الجامعة. ويمكن لحاملي بطاقات ائتمان بنك رأس الخيمة الوطني تحويل مدفوعات الرسوم الدراسية المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو رسوم معالجة، وكذلك أيضا تفعيل خاصية الخصم التلقائي لتسهيل دفع الرسوم الدراسية الدورية ومتابعة الرسوم القادمة. إدارة مدفوعات الرسوم الدراسية بسهولة وأمان، وكل ذلك من خلال تطبيق سكيبلي. وبإمكانك الآن تحميل تطبيق سكيبلي وأن تجعل دفع الرسوم الدراسية أسهل مع بداية العام الدراسي الجديد. حمل إذن تطبيق سكيبلي وادفع الرسوم الدراسية بطريقة أذكى.

0: الخليجية. على هام الحزن أمشي وحيد حول كل الناس، غريب في سنا رمشي بقايا من حنين وياس. هديل الليل والغربة هم أصحابي، أسامرهم متى مشوق لفازاير، ودق بابي وانا المخنوق من وقت ظلم قلبي وخطف حلمي من أهدابي. يطول الليل يطول الليل ويا كبره، ويا مبعد قمره اللي رغم صغره، تطير في وجهه أسراري حمامة تحمل أخباري. وش أخباري وانا قلب ترك أرضه، وكثر منظام بقى بعضه ورحل بعضه مع الأيام. تعب ترحل تعب ترحل وفي صدري مدينة من ظلام ونور، نبت بعض الحلم فيها وبعضه ذابل ومكسور. مدينة من ظلام ونور، بها الصادق بها الكذاب، بها العاشق بها المرتاب. جميلة جميلة وحلمها العذري، صحى لكن صحى بدري. حزينة أدري لكنها حزينة ليمتى مدري.
1: أشعار
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي.

0: سافوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار ونظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحس النية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الوطني الاتحادي يشارك في الاجتماع البرلماني على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الفارس الشهم 3 تطلق مبادرة كسوة الشتاء لدعم مليون مستفيد في قطاع غزة. السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين طانيوس. شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة في الاجتماع البرلماني السنوي الذي نظمه الاتحاد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والمنعقدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق الإنجاز للجميع. وأكد معالي الدكتور علي النعيمي في مداخلة له أهمية تعزيز المشاركة البرلمانية في أعمال الأمم المتحدة وإشراك البرلمانيين ضمن الوفود الوطني الرسمي المشاركة في اجتماعات المنظمة، بما يمكنهم من الإسهام المباشر والفاعل في مناقشة القضايا الدولية وصنع القرار متعدد الأطراف، داعياً معاليه الاتحاد البرلماني الدولي إلى تبني خطوات عملية لحث الحكومات على إشراك البرلمانيين في الوفود الوطنية وطرح هذا الموضوع أمام أعضاء الاتحاد خلال اجتماعاته المقبلة، موضحاً أن مسؤولية تعزيز الحضور البرلماني لا تقع على عاتق الأمم المتحدة وحدها، بل تتطلب تحركاً فاعلاً من البرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي. أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز أدنك أبوظبي خلال الفترة من 26 من سبتمبر إلى 1 من أكتوبر 2026 تحت شعار حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون. القاضي حاتم فؤاد الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: تتشرف الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو الأمانة العامة لاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، بشراكتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة باللجنة العليا لتنظيم المؤتمر 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية برئاسة معالي وزير العدل. في الحقيقة استضافت دولة الإمارات لهذا المؤتمر في هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها بها المنطقة ويمر بها العالم، هو لافتة كريمة جدا من دولة الإمارات تتيح من خلالها منصة آمنة لدول العالم بالشراكة مع الأمم المتحدة لمناقشة تحديات وهموم وشواغل ليس فقط الدول ولكن المجتمعات والشعوب بشأن مهددات الجريمة، وتتناقش مع باقي دول العالم كيف نستطيع أن نضع خارطة طريق تقيم شراكات كبيرة بين الدول وبين الأمم المتحدة بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية الشعوب وحماية المجتمعات من مهددات الجريمة.
4: كشف مركز دبي للأمن الإلكتروني عن 3 مبادرات جديدة في إطار جهوده لمواكبة التهديدات السيبرانية الناشئة وتطوير القدرات المتخصصة وتعزيز المرونة السيبرانية في دبي. ويتصدر المبادرات الجديدة سراب. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حسن الخزرجي، تنفيذ ذكاء اصطناعي أول بمركز دبي للأمن الإلكتروني.
6: نطلق في مركز دبي للأمن الإلكتروني مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز، ويعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وحقق دقة تصل إلى 91% في كشف المحتوى المصطنع. ويعمل سراب على تحليل مجموعة من المؤشرات الدقيقة في مقاطع الفيديو مثل ملامح الوجه وحركته ومدى تطابق حركة الشفاه للكشف عن التلاعب الذي قد يصعب ملاحظته بالعين المجردة. ومن أهم ما يميز سراب أنه مفتوح المصدر أو open source، ما يتيح للباحثين والمطورين والمتخصصين الاستفادة منه والمساهمة في تطويره، ويدعم التعاون والابتكار في مجال التزييف العميق. ومن خلال سراب نهدف إلى تقديم أداة تقنية عملية وفي الوقت نفسه تعزيز أهمية التحقق في المحتوى الرقمي قبل الوثوق به في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
4: أطلقت عملية الفارس الشهم 3 مبادرة كسوة الشتاء مستهدفة 1,000,000 مستفيد من الأشقاء في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال فصل الشتاء. وقدمت مؤسسة زايد الخير 5,000 حقيبة شتوية ضمن حمولة الطائرة الأولى للمبادرة، تضم 50,000 قطعة من الجاكيتات والمستلزمات الشتوية والبطانيات للمساهمة في توفير الدفء والحماية للأسر الفلسطينية ومساندتها في مواجهة الظروف الصعبة. إلى السعودية، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة، وفق ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي. وقال تركي المالكي تم اعتراض وتدمير عدد 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأضاف أن اعتراضات الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع. هذا وأشار إلى أن تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية سيتم التعامل معه بحزم. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ست المساء على ساعة الخليجية.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وين وصلنا وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم عبر 4000 دول اتصالات وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات.

أمل، شكرا على المسج. تقول دائما المدرسة هي التي أكيد تصنع أجيال وأجيال. شكرا لك يا أمل، وأيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. بنكون مع فقرتنا التالية بعد قليل، وأيضا من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 نتحدث إن شاء الله كذلك أيضا عن مبادرة الخليجية، إضافة إلى شركائنا من خلال هذه المبادرة.

0: وين وصلنا؟ وعلى الخليجية على 1-0-0-9، ولا زلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا ومن خلال تواصلكم عبر 4000 دول اتصالات. طبعا من خلال مبادرتنا سيحصل الطلاب على بطاقة نول من هيئة الطرق والمواصلات في دبي بنصف السعر لتسهيل تنقلاتهم في دبي عبر المترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري بتكلفة أقل. طبعا يستفيد الطلاب من بطاقة نول من هيئة الطرق والمواصلات من خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة من المنتجات والخدمات، وبإمكانكم استخدام بطاقة نول رقميا أيضا بكل سهولة عبر تطبيق نول، وتحققوا من رصيدكم وعيدوا تعبئة الرصيد أثناء التنقل لتكونوا جاهزين دائما لرحلتكم التالية. طبعا يحتفل مترو دبي التابع لهيئة الطرق والمواصلات بمرور 15 عاما على الخطين الأحمر والأخضر الذين يربطان مختلف مناطق دبي ووفران تنقلا سلسا ومستداما في أنحاء المدينة، وبإمكانكم التنقل بسهولة إلى المدرسة والجامعة مع ترام دبي وكذلك أيضا محطات الرئيسية في قرية دبي للمعرفة ودبي مارينا جميرا بيتش ريزيدانس، ومع إمكانية الانتقال إلى مترو دبي من خلال ترام، وتنقلوا أيضا بسهولة في أنحاء دبي عبر شبكة حافلات هيئة الطرق والمواصلات، واستفيدوا من الحافلات التي تربط الأحياء بمحطات المترو لتسهيل رحلتكم من المنزل إلى المدرسة والعودة، وخططوا لرحلتكم إلى المدرسة مع تطبيق سهيل من هيئة الطرق والمواصلات. بإمكانكم أيضا تجديد مساركم وأن تتحققوا من مواعيد وسائل النقل العام وأن تتعرفوا على مواعيد وصول رحلتكم. أيضا كذلك من ضمن مبادرات هيئة الطرق والمواصلات رحبوا بعودة سلامة من هيئة الطرق والمواصلات اللي تساعد المدارس والطلاب على التنقل بأمان وتجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة. وطبعا بإمكانكم النظر إلى رسالة تذكير من هيئة الطرق والمواصلات أن تخفف السرعة عند الاقتراب من مدارس معابر المشاة، تتوقفوا دائما للحافلات المدرسية أثناء صعود الطلاب ونزولهم. كذلك أيضا رسالة تذكير من هيئة الطرق والمواصلات أن تتجنبوا الوقوف المزدوج أو إغلاق مداخل المدارس أو التوقف على معابر المشاة، واستخدموا دائما الأماكن المخصصة لإنزال الطلاب وكذلك أيضا لإصطحابهم، وكذلك لرحلة أكثر أمانا تأكدوا من توصيل أطفالكم إلى المدرسة وأثناء توصيلهم من ربط حزام الأمان وتعليمهم هذا الشيء وحثهم عليه واستخدام مقعد الأمان المناسب لهم. وكذلك أيضا تذكروا أن تستخدموا الأماكن المخصصة لإنزال الأطفال والطلاب وتأكدوا من ربط أحزمة الأمان جيدا. طبعا هيئة الطرق والمواصلات أيضا تقدم الكثير من الجوائز من خلال مبادرة الخليجية الخاصة بالعودة للمدارس، ونتمنى لكل الطلاب إن شاء الله دائما النجاح والتوفيق، ولأسرهم كذلك أيضا كل التوفيق والنجاح في متابعتهم، وكذلك أيضا من خلال هذه الرسائل التي نوصلها للمستمعين بالتعاون مع شركائنا لا شك هناك هدف وهو أن يكون هناك دائما دراسة سلسة تنقل سلس وأمين وبكل أمان طبعا، ومن خلال أكيد حث وتعليم الطلاب والطالبات وأبنائنا دائما على احترام القوانين المرورية وكذلك أيضا مختلف التوقف كما ذكرنا في الأماكن المخصصة حتى دائما نكون القدوة الحسنة لأبنائنا. تواصلنا مستمر وعلى الخليجية على 1-0-0-9.
1: هو الخليج على الخليجية، على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 43، وأخيرا الرياض 26 41.
1: هو الخليج على الخليجية. 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

عود إلى مسيدات مستمعينا ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9 وأيضا من خلال مسيداتكم. عندي عيسى أحمد، حياك الله يا عيسى، يقول نطلب أيضا من السائقين الكرام عدم استخدام المواقف المخصصة لأصحاب الهمم، ومن لكم أجمل تحية، شكرا لك يا عيسى. صحيح ان يعني استخدام طبعا انه هي تعتبر مخالفة، اكيد استخدام مواقف مخصصة لاصحاب الهمم، يعني حتى لو للحظة، البعض ممكن يعني احيانا ممكن حتى اللي يقول لك للحظة، ولكن في النهاية هو مكان مخصص لسيارات معينة، ف يعني احترام هذا الشيء جدا مهم. شكرا لك يا عيسى.

وأيضا حتى من خلال هذه المبادرة اللي تحدثنا عنها اليوم، يعني هي المبادرة أيضا تعليمية، لأن حتى المسابقات هي مسابقات تعليمية وكذلك أيضا ترفيهية بالنسبة للطلاب، ولكن أيضا مهم جدا أن نحن أيضا إن شاء الله نوصل مثل هذه الملاحظات من مستمعينا، وكذلك أيضا من خلال هذه المبادرة اللي تحتفي بالطلاب تحاول دائما تشجعهم على الدراسة من خلال يومهم.

0: الخليجية دانت الأثير 1009
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

المتواصلين وعلى الخليجية على 1009. وإلى فقرتنا التالية من خلال تواصل مستمعينا. الكثير من المتطلبات عند الكثير من السائقين, بما تحدثنا قبل قليل عن السائقين وأهمية الالتزام بالقوانين المرورية, لا شك بأن هناك الكثير من الأشياء اللي يحرص عليها يعني الشخص عندما يريد شراء سيارة. فيا ترى ما هو أكثر شيء أنت تركز بأن هذا شيء واحد من الأشياء المهمة جدا بالنسبة لك عند شراء سيارة؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية, وسنرى يا ترى ما هي الأشياء الأساسية التي يحرص يعني أي شخص يريد شراء سيارة جديدة عليها. اكتبوا لي اسمائكم من خلال مسجاتكم, سواء رسلتونا من خلال التطبيق أو حتى من خلال الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.

0: رمس فؤادي ولا يرد دكتور حتى مقلة العين تذرف لهيب مشوه الخد أصبحت أشوف الشخص شخصين أشك وأغلط دوم بالعد دكتور تدريني الحين ما أشوفك إلا أشوف المود عاقل ولاني من الميانين راجعت قبلك دختر وشد قالوا لي يه محتاي تعيين الشكر للمعبود والحمد دكتور دكتور أنا محتاي شيئين ما شي يعوضهم ولا حد تروم تصرف لي محبي وحبوب ترفع نسبة الود لاني تعبت من المجفين كل يوم حد يسير ويرد خلاص خلاص متحمل ضربتين الصبر قالوا دوم لحد وانا فؤادي شاب بيدين خلى انهويته وصار المضد والمشكلة لي قلب للحين بيسامحه لو فكر يرد
1: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أجمل المنوعات الغنائية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأديب.
1: معرض رؤية للتوظيف يقدم للمواطنين الإماراتيين الكثير من الفرص الوظيفية، مقابلات فورية وفرص تدريبية مميزة. ما عليكم سوى زيارة royacareers.ae.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة.

0: إذا لفترة محدودة احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار ونظهر الأقوى والأفضل بقناعة أؤمن فيها وايد شخصيا، وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تنظم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية يوم السبت 26 من سبتمبر، وبالتعاون مع عملية الفارس الشام 3، فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. أطلقت عملية الفارس الشام 3 مبادرة كسوة الشتاء، مستهدفة 1 مليون مستفيد من الأشقاء في قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وتوفير احتياجاتها الأساسية في فصل الشتاء. اجتمع نحو 50 من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وقادة العمل الخيري في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال حلقة نقاش خاصة لتحديد ما يلزم للانتقال بمشاريع المياه من قوالب الأفكار والدراسات المثبتة إلى الجاهزية لتنفيذ الاستثمار. أعلنت السعودية اليوم اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وذلك كما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي. تتواصل الجهود الدولية لبحث مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والترتيبات الأمنية في جنوب البلاد بعد انتهاء ولايتها، فيما أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تدعم تمديد مهمة القوة الأممية بعد انتهاء ولايتها بأواخر العام الجاري، معتبرا أن اليونيفيل أخفقت في أداء مهمتها. حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA عددا من الحكومات في أوروبا من عملية روسية محتملة بطائرات مسيرة تستهدف إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا، وذلك كما أوردت صحيفة الموندو الإسبانية استنادا إلى مصادر دبلوماسية وأمنية. عثرت الشرطة الإيطالية على حوالي 3.2 مليون يورو نقدا مخبأة داخل جدار منزل في مدينة نابولي خلال عملية أمنية واسعة استهدفت شبكة يشتبه في ارتباطها بالجريمة المنظمة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمرادي، ويا عنسي اللي أتبهى.
7: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

متواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9 ومن خلال تواصل مستمعينا أيضا في هذا المساء ومع المزيد من مسيداتكم في موضوعنا الحالي ومن خلال أيضا تواصلكم كنا نسأل يا ترى ما هي أكثر الأشياء اللي تبحث عنها في أي سيارة جديدة تريد شراها. عبير تقول المهم تكون واسعة و يعني تكفي عدد أفراد عائلتي ما تصرف بترول, يفضل تكون من السيارات الهجينة ويكون سعرها معقول جدا.

طيب أشوف المزيد من مسجاتكم في موضوعنا الحالي، وأيضا نشوف يا ترى من خلال تواصل مستمعين ما هي أكثر الأشياء اللي تبحث عنها في أي سيارة تريد شرائها، واكتبوا لي أسماءكم من خلال المسجات.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: وفي حركة السير خلال هذه الدقائق، كثافة مركبات وحركة بطيئة في شارع الشيخ زايد تبدأ من الطريق الموازي للإمارات مول، وأيضا كثافة مركبات وحركة بطيئة في شارع الشيخ محمد بن زايد بدءا من مدينة دبي العالمية بالاتجاه إلى الشارقة. حركة سير بطيئة أيضا في شارع الخيل بالاتجاه إلى غدير الطير، وكذلك أيضا كثافة مركبات في شارع الإمارات العابر تبدأ تقريبا من جسر ورسان في شارع الإمارات العابر بالاتجاه إلى منطقة العوير. نتمنى للجميع سلامة، ودائما تذكر التزامك بالقوانين المرية يجعلك تصل أسرع دائما وأبدا.
3: الدورون المكاني بر تحر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
2: إذن ما هو أكثر الأشياء اللي يؤثر دائما في قرارك عندما تريد اختيار وشراء سيارة جديدة؟ أكيد أن هناك شيء محدد أو شيء معين يعتبر من الأشياء الأساسية اللي تعتمدها قبل شراء أي سيارة. اكتبوا لي أسماءكم مع مسجاتكم خلال تواصلكم عبر 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009.
0: هو الخليج على الخليجية.
4: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28، 39، المنامه 32، 37، الدوحة 28، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 36، أما الكويت 31، 43، وأخيرا الرياض 26، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: ما بدر شي مني ليه متى هالبعاد، انت شلي جرالك صرت تزعل كثير، من تطايق كلامي كل كلامك عناد، يعني ذنبي احبك ولا ذنبي اغير، ودي ترضى وتنسى هالحزن والسهاد، وان بدت مني غلطة خلك انت الكبير، وان بدت مني غلطة خلك انت الكبير، يا ما قلبك جرحني وانا عفت الرقاد، بس أنا يوم أشوفك أنسى كل شيء يصير، وين هاللي أعرفه وين ذاك الوداد، ولا هالدنيا يعني لو زعلنا تطير، تدري بعدك يا غالي وش كثر همي زاد، شفت هالكون كله بعدك أنت صغير، أنت صاير في وادي وأنا صاير في واد، كيف ترضى لحبنا ينتهي بهالمصير، بس عموما يا روحي جيت أقول لك وكاد، هذا قلبي وتبقى كلمته في الأخير، لو حصل مني حاجة تستحقها البعاد، هذا راسك وحبه وأنا آسف كثير.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
11: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: ودولتنا تنطلق في مدارس الإمارات، حيث يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكبلي من راك بانك والخليجية 1009، إضافة إلى سماعات، الكثير من الهدايا إلى جانب السكوترات، الحقائب المدرسية، معدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. بإمكانكم الآن ترشيح مدرستكم عبر الموقع 1009.ae، وتأتيكم بعد ذلك جوائز رائعة من خلال فريقنا الذي سيقوم بزيارة مدرستكم. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جيجنز بنز، وغود سول فود، وأيضا أنستا شوب، سكتشرز، وسكبلي من راك بانك.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: الأغاني الخليجية على

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

من أهم الأشياء عند الشراء سيارة جديدة هو تحديد الميزانية الإجمالية بدقة، بحيث لا تقتصر على سعر الشراء فقط بل تشمل أيضا التكاليف التشغيلية المستمرة. طبعا من أكثر الأشياء التي يركز عليها الشخص الذي يقدم على شراء سيارة جديدة حسب بعض الأبحاث الميزانية والتكاليف الإجمالية، ومنها سعر شراء الشراء الأساسي والرسوم، كذلك أيضا تكلفة التأمين، مصاريف الصيانة الدورية، وكم هو سعر قطع الغيار. الاحتياجات اليومية والاستخدام هي طبيعة المسافات التي تقطعها، نوعية الطرق، حجم السيارة، عدد أفراد العائلة، مساحة التخزين، والراحة الداخلية. أيضا يركز الكثير من السائقين على أهمية وجود الثبات الإلكتروني وأنظمة الأمان، توفير مراكز صيانة معتمدة، وأن يوجد هناك قيمة جيدة لإعادة البيع عند تحديث السيارة.

0: على الخليجية.
1: جود لي الناي واعزف من صبا وجدك صبا، جود لي الناي واعزف من صبا وجدك صبا، من مقام لو سمعته زادت أحزاني حزن، واروي عن قصة حبيب ترفن حلو الصبا، ناعم العود اللي قفى ما ترفق بي، وحن عن حبيب مثل حظي كل ما جيته أبا، عن حبيب من قساته حن على حال الزمن، يا حسافه ما هقيته كان فيني يلعب، مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، يا حسافه ما هقيته كان فيني يلعب، مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، اشهد انه لو تدلع هو على هذا ربع، وش عليه ان كان سالي لو هجر نومي الجفن، المهم انه تسلى لين ما جاه النبع، اني من بعده طريح وامتلى صدري محن، ذا جزاي وذا جزاء سبع طرد سيد الضبا، من بعد عرشه وشانه صار من جرحه يون.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
3: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبه
4: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة. وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما. عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
3: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيئول كوريان فرايد تشيكن من فولكينو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو.

والحار وكي باربيكيو بنكهاته المدخنة، نكهات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة. تجهيز 10 ملايين وجبة لأهالي غزة السبت المقبل وفاء لروح أحمد بن راشد. والسعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية المسائية، أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة، وذلك اعتبارا من اليوم 24 سبتمبر وحتى إشعار آخر. وأكدت الهيئة في بيان لها أن قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات في مختلف دول العالم. وأوضحت الهيئة أنها ستستمر في اطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها لحين عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بين البلدين. ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط. تنظم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية يوم السبت المقبل 26 سبتمبر الجاري، وبالتعاون مع عملية الفارس الشام 3، فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. نظمت بلدية دبي أول ليغاثون مستقبل البناء بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية وممثلي قطاع البناء والتشييد والمبتكرين والمتخصصين لبحث التحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتبني تقنيات البناء الناشئة في دبي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN محمد الحداد مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية دبي.
5: نظمت بلدية دبي منتدى الليغاثون الأول من نوعه لتطوير أنظمة وتشريع البلدية بالتعاون ويا مؤسسة دبي للمستقبل حتى تواكب التقنيات الجديدة والتكنولوجيا المبتكرة من خلال التواصل الفعال ويا الشركاء والجمهور. اخترنا تكون البداية من تشريعات البناء، وكان الليغاثون بعنوان تحديات اليوم لاستشراف أنظمة البناء في الغد. استهدفنا تطوير أنظمة تشريعات البناء من خلال ورش عصف ذهني وتحليل أنظمة البناء الحالية والاطلاع على أفضل الممارسات في مواد البناء وطرق البناء وتكنولوجيا الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد. من خلال مخرجات ملتقى الليغاثون بتطور البلدية تشريعاتها بالتنسيق ويا الشركاء والجهات المختصة واللجنة العليا للتشريعات لاستشراف مكانة دبي العالمية.
4: في محلياتنا أيضا، تسهم بيئات العمل الداعمة للوالدين في تمكين المرأة من تحقيق توازن فعال بين مسؤولياتها المهنية وحياتها الأسرية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN عائشة حمد الحوسني مديرة البرامج في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
6: بيئات العمل الداعمة للوالدين تساعد المرأة الإماراتية أنها توازن بين شغلها وحياتها الأسرية وتدعم استمرارها وتطورها في مسيرتها المهنية. من هالمنطلق تحرص دولة الإمارات على تعزيز تعزيز هالتوجه من خلال برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، حيث ان احنا نشجع الجهات على تبني سياسات مرنة وممارسات تدعم الأسر العاملة. وتشمل هالممارسات خيارات العمل المرن، دعم الأمهات خلال فترة الحمل وبعد الولادة، وإجازات الأمومة والأبوة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة عمل داعمة متفهمة لاحتياجات الأسرة. ومن خلال تجربتنا نشوف أن الأثر الحقيقي يكون في بناء بيئة عمل تعطي المرأة المرونة والثقة اللي تحتاجها عشان تقدر تواصل نجاحها في مختلف مراحل حياتها. والأثر ما يقتصر بس على المرأة، بل ينعكس على الأسرة والطفل، وأيضا يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري.
4: اختتمت بلدية مدينة العين حملة السلامة في الحر 2026، والتي تم تنفيذها على مدى 3 أشهر بهدف تعزيز الوعي بمتطلبات وإجراءات السلامة والصحة المهنية خلال فصل الصيف والحد من مخاطر الإشهاد الحراري للعاملين. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN المهندسة عائشة الشامسي ضابط توعية وتواصل في بلدية مدينة العين.
7: اختتمت بلدية مدينة العين حملة السلامة في الحر 2026 التي نفذت على مدى 3 أشهر بهدف تعزيز الوعي بإجراءات السلامة والصحة المهنية والوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف. وشهدت الحملة تنفيذ 4 زيارات وجولات ميدانية في مناطق العامرة، الظاهر، النباغ والطوية، شملت عددا من مشاريع البناء والإنشاء والحدائق إلى جانب برامج التوعية والتدريب الذاتي. وتمكنت الحملة من توعية أكثر من 12,000 عامل، مع التركيز على أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري وتوفير المياه وفترات الراحة ومعدات الوقاية المناسبة.
4: النشرة متواصلة، وأنتقل إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت السعودية اليوم اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، كما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي. وأعلن المالكي اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأضاف: اعتراضات الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع. كما أشار إلى أن التصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية سيتم التعامل معه بكل حذر. تتواصل الجهود الدولية لبحث مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل والترتيبات الأمنية في جنوب البلاد بعد انتهاء ولايتها، فيما أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تدعم تمديد مهمة القوة الأممية بعد انتهاء ولايتها في أواخر العام الجاري، معتبرا أن اليونيفيل أخفقت في أداء مهمتها. في أبرز أخبار العالم أيضا، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بالصداقة والتي وصفها بالعظيمة التي تربطه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك خلال استقباله في البيت الأبيض بمناسبة زيارة دولة تاريخية يجريها رئيس الصين إلى الولايات المتحدة. وأوضح ترامب أنه سيبحث قضايا ملحة تشمل الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال محادثاته مع نظيره الصيني في البيت الأبيض. ومن جانبه قال الرئيس الصيني إن الولايات المتحدة والصين تتحملان مسؤولية تاريخية لمزيد من التنمية البشرية، مضيفا أن على الصين والولايات المتحدة تعزيز التواصل. حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA عددا من الحكومات في أوروبا من عملية روسية محتملة بطائرات مسيرة قد تستهدف إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا، وذلك كما أوردت صحيفة الموندو الإسبانية استنادا إلى مصادر دبلوماسية وأمنية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ختاما في نشرتنا مع هذا الخبر، قالت وزارة السياحة والأثار المصرية اليوم إن بعثة تابعة للمجلس الأعلى للآثار تعمل في منطقة آثار بئر الشغالة في الواحات الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اكتشفت مقبرة هرمية الشكل مشيدة بالطوب وتعود إلى العصر الروماني. بهذا الخبر أنهي جولتنا هذا المساء، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير. اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك، متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بن اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت ايامه السود
1: وشحت معاها ايامي المستقره وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسره
2: من بعد ساعات الفرح والمسره.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 43، وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: مثل عطرك، مثل عطرك قضيت أيامي في عمرك، مثل عطرك هذاك اللي تحبينه. نعم كنتي تحبيني، تحبي كل شي فيني. نعم كنت أشبه أيامك وناسب روعة أحلامك. مثل عطرك نثرت إحساسي في عمرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك، مثل عطرك أنا كنت أغمرك إحساس، ومثله كنت أنا دايم هذاك الطيب الحساس. وكنتي فيني تتباهين مثل ما في شذا عطرك، تباهيتي أمام الناس. مثل عطرك تلاشى حبي في صدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك، مثل عطرك أنا ما أدري وش بكرة، بترميني أو أبقى بس للذكرى. ولكن الأكيد أنك مثل ما تعشقي غيري أكيد بتشتري غيره. مثل عطرك أنا لي قصة مع غدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك.
0: أشعار على الخليجية.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات تفوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق مع المزيد.

0: 1-0-09.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: على الخليجية.
1: ما بدر شي مني ليه متى هالبعاد، انت شلي جرالك صرت تزعل كثير، من تطايق كلامي كل كلامك عناد، يعني ذنبي احبك ولا ذنبي اغير، ودي ترضى وتنسى هالحزن والسهاد، وان بدت مني غلطة خلك انت الكبير، وان بدت مني غلطة خلك انت الكبير، يا ما قلبك جرحني وانا عفت الرقاد، بس انا يوم اشوفك انسى كل شي يصير، وين هاللي اعرفه وين ذاك الوداد، ولا هالدنيا يعني لو زعلنا تطير، تدري بعدك يا غالي وش كثر همي زاد، شفت هالكون كله بعدك انت صغير، انت صاير في وادي وانا صاير في واد، كيف ترضى لحبنا ينتهي بهالمصير، بس عموما يا روحي جيت اقول لك وكاد، هذا قلبي وتبقى كلمته في الاخير، لو حصل مني حاجة تستحقها البعاد، هذا راسك وحبه وانا اسف كثير.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية. 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جي جيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جي جيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على الحماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين الليلة، حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يتقبلان التعازي في وفاة أحمد بن راشد. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الإمارات. والسعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طابت أوقاتكم. تقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مساء اليوم أو اليوم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، وذلك في ثالث أيام العزاء. وقد تقبل سموهم التعازي من جمع من الشيوخ ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وقيادات الأمن الوطني وكبار المسؤولين وأعيان البلاد ورجال الأعمال والتجار والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والأجنبية وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني ولاعبي نادي الوصل الذين أعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم في هذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان. تنظم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية يوم السبت 26 سبتمبر وبالتعاون مع عملية الفارس الشام 3 فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الاثنين الماضي. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة، وذلك اعتبارا من اليوم 24 سبتمبر وحتى إشعار آخر. وأكدت الهيئة في بيان لها أن قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات في مختلف دول العالم. وأوضحت الهيئة أنها ستستمر في اطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها لحين عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بين البلدين. ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط. نظمت بلدية دبي أول ليغاثون مستقبل البناء، وذلك بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية وممثلي قطاع البناء والتشييد والمبتكرين والمتخصصين لبحث التحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتبني تقنيات البناء الناشئة في دبي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN محمد الحداد مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية دبي.
5: نظمت بلدية دبي منتدى الليغاثون الأول من نوعه لتطوير أنظمة وتشريعات البلدية بالتعاون ويا مؤسسة دبي للمستقبل حتى تواكب التقنيات الجديدة والتكنولوجيا المبتكرة من خلال التواصل الفعال ويا الشركاء والجمهور. واخترنا تكون البداية من تشريعات البناء، وكان الليغاثون بعنوان تحديات اليوم لاستشراف أنظمة البناء في الغد. استهدفنا تطوير أنظمة تشريعات البناء من خلال ورش عصف ذهني وتحليل لأنظمة البناء الحالية والاطلاع على أفضل الممارسات في مواد البناء وطرق البناء وتكنولوجيا الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد. من خلال مخرجات ملتقى الليغاثون تطور البلدية تشريعاتها بالتنسيق ويا الشركاء والجهات المختصة واللجنة العليا للتشريعات لاستشراف مكانة دبي العالمية.
4: تسهم بيئات العمل الداعمة للوالدين في تمكين المرأة من تحقيق توازن فعال بين مسؤولياتها المهنية وحياتها الأسرية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN عائشة الحسني مديرة البرامج في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
6: بيئات العمل الداعمة للوالدين تساعد المرأة الإماراتية أنها توازن بين شغلها وحياتها الأسرية وتدعم استمرارها وتطورها في مسيرتها المهنية. من هالمنطلق تحرص دولة الإمارات على تعزيز هالتوجه من خلال برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، حيث نحن نشجع الجهات على تبني سياسات مرنة وممارسات تدعم الأسر العاملة، وتشمل هالممارسات خيارات العمل المرن، دعم الأمهات خلال فترة الحمل وبعد الولادة، وإجازات الأمومة والأبوة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة عمل داعمة متفهمة لاحتياجات الأسرة. ومن خلال تجربتنا نشوف أن الأثر الحقيقي يكون في بناء بيئة عمل تعطي المرأة المرونة والثقة اللي تحتاجها عشان تقدر تواصل نجاحها في مختلف مراحل حياتها. والأثر ما يقتصر بس على المرأة، بل ينعكس على الأسرة والطفل، وأيضا يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري.
4: في محلياتنا أيضا اختتمت بلدية مدينة العين حملة بعنوان السلامة في الحر 2026 والتي تم تنفيذها على مدى 3 أشهر. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN المهندسة عائشة الشامسي ضابط توعية وتواصل في بلدية مدينة العين.
7: اختتمت بلدية مدينة العين حملة السلامة في الحر 2026 التي نفذت على مدى 3 أشهر بهدف تعزيز الوعي بإجراءات السلامة والصحة المهنية والوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف. وشهدت الحملة تنفيذ 4 زيارات وجولات ميدانية في مناطق العامرة، الظاهر، النباغ والطوية، شملت عددا من مشاريع البناء والإنشاء والحدائق إلى جانب برامج التوعية والتدريب الذاتي. وتمكنت الحملة من توعية أكثر من 12,000 عامل مع التركيز على أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري وتوفير المياه وفترات الراحة ومعدات الوقاية المناسبة.
4: النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز الأخبار العربية والعالمية. أعلنت السعودية اليوم اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، كما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي. وقال المالكي إنه تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، وأضاف اعتراضات الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع، كما أشار إلى أن تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية سيتم التعامل معها بكل حزم. تتواصل الجهود الدولية لبحث مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل والترتيبات الأمنية في جنوب البلاد بعد انتهاء ولايتها، فيما أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تدعم تمديد مهمة القوة الأممية بعد انتهاء ولايتها المقرر في أواخر العام الجاري، معتبرا أن اليونيفيل أخفقت في أداء مهمتها. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بالصداقة واصفا إياها بالعظيمة والتي تربطه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك خلال استقباله في البيت الأبيض بمناسبة زيارة دولة تاريخية يجريها الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة. وأوضح ترامب أنه سيبحث قضايا ملحة تشمل الذكاء الاصطناعي خلال محادثاته مع نظيره الصيني. ومن جانبه قال رئيس الصين إن الولايات المتحدة والصين تتحملان مسؤولية تاريخية لمزيد من التنمية البشرية، مضيفا أن على الصين والولايات المتحدة تعزيز التواصل. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام نشرتنا هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الخليجية 1009.
10: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يدين بهالصديق القريب، وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

زاد في حبك مقرة، كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حره.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: السعودية
1: 1009.
2: الخليجية جيست
3: في ضيافة الخليجية.

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية
2: على الخليجية.
3: دكتور أنا كملت شهرين أرمس فؤادي ولا يرد، دكتور حتى مقلة العين تذرف لهيب مشوه الخد، أصبحت أشوف الشخص شخصين، أشك وأغلط دوم بالعد، دكتور تدري إني الحين ما أشوفك إلا أشوف المود، عاقل ولاني من الميانين، راجعت قبلك دختر وشد، قالوا لي يه محتاي تعيين، الشكر للمعبود والحمد دكتور. دكتور أنا محتاي شيئين ما شي يعوضهم، ولا حد تروم تصرف لي محبي، وحبوب ترفع نسبة الود، لاني تعبت من المجفين، كل يوم حد يسير ويرد، خلاص خلاص متحمل ضربتين، الصبر قالوا دوم لحد، وانا فوادي شاب بيدين، خلا انهويته وصار المضد، والمشكلة لي قلب للحين بيسامحه لو فكر يرد.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية
2: على الخليجية.
4: الساعة 7:07.
5: ها طلبت الكوفي؟
6: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
7: A few moments later.
8: ما أدري وين أصير اليوم.
9: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
10: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
11: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
12: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرية. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان بعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمروا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار، عيادة ولا مكان أندرغراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمحوا لي أن أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: الخليجية، دانة الأثير، 1009.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
3: شي وايد أسهل.
4: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

0: الخليجية.
1: عيني على الغيم والبراق من وين لاح، أدعي المنساد حبه في القلوب وغمر، وأقول ربي تحفظه من عيون الشحاح. يا من له نحج ونصلي وله نعتمر، يا سيدي أنت أكبر من كلام المداح، يا نهر عذب عطاه وجاري ومستمر، وجهك دليل التفاؤل يا شروق الصباح، ملامحك ترسم الدنيا طموح وعمر، ودبي يا عزها يا نورها يوم لاح، صارت هي الأولة والباقيات الممر، مثال للعالم ورمز العطاء والنجاح، ما كنها إلا السحاب الماطر المنهمر، تدري إذا جيتها محب طاري المراح، ودي على شطها أقضي بقايا العمر، أشعر بها كل معنى الفخر والارتياح، أحب صبح الترف وأحب ليل السمر، صوت البحر يا غلاها قمة الانشراح، الموج يعزف مع النسمة ونور القمر، يطيبها كأنها الريحان والورد فاح، والشوق لعن اللقية نطيع الأمر.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: العشر هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد لكلك اشتاق وانت شفيك، متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رمته، والله على دمه، أغلى الغنائم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس ونغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

0: يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام،
1: في الهوى خام في الهوى خام،
0: واشرفت بي وانا خطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: ووقتي اللي كثرت ايامه السود
1: وشحت معاها ايامي المستقره وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسره
2: من بعد ساعات الفرح والمسره.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوف وفاضت عروقي، من زود ليلك بليلك ضجت أعماقي، خذ كل ليلك وعطني منك حقوقي. يا طيب النفس يا من تسكن أفاقي، مالك من النفس غير المنزل الفوقي، لي من نزلت معلوقي شرهت أحداقي، ولي من نزلت بعيوني شره معلوقي، ما طاعن المرضعات يفكن وثاقي، يوم لقن فيك بعد غروبي شروقي، ما تسمح مروتي ولا تسمح أخلاقي، أرضى بغيرك ولا يسمح بعد ذوقي، ما دام لي يوم واحد في العمر باقي، تظل بين البشر للموت معشوقي. كل ما تأملت ماضينا على وراقي، عليك يا ريت بعد الآه طاروقي. تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوق وفاضت عروقي.
0: على الخليجية.

احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: المسامات، فيها من الوجد المكبد بقايا، وفيها من الحب المخلد صبابات، وفيها من النثر المؤثر زوايا، وفيها من الشعر المصور مسارات، تنحت عضايا لين تنهك عضايا، وتحط في بعض الجوارح علامات، وتفرض على هذه وهذه وصايا، وتشعل مع هذه وهذه حروبات. لكن واحد مثل هذا هنايا، لو يطلب عيوني يقل لها سهالات، ياخذ ويعطي بس ما من ورايا، يعني بما معناه من الذات للذات، يبدو على هامة جبينها سمايا، وشوي من فوق الحواجب مجرات، في عينه اليمنى مروج وسرايا، وفي عينه الأخرى جمال الحضارات، خذلك مع السكر شوية مزايا، وضيفة على ملح البنات المليحات، يطلع برستيجك لحالها حكاية، ما هي حكاية مثل باقي الحكايات، تحتاج في بعض المقاطع قراية، وأحيان في بعض القواعد إيضاحات، يعني على صيغة مجاز وكناية، ومرات تستخدم على شكل استعارات، بعض الجمل فيها لعقلك دراية، تقدر تحولها دروس ومساقات، وإن شفت بين السطور الخفايا، خذهن طرف واكتب عليهن مهمات، كلك على بعضك جمال وسجايا، غير الهواصل والنقط والفراغات، رسمت لك 5 أضلاع وزوايا، وحطيت فوق الزاوية مستطيلات.
1: على الخليجية.
2: على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: أبدا.
1: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
2: اشتقت لك
1: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

0: أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب،
1: غياب
0: في نهار يبين بهالصديق القريب،
1: قريب قريب،
0: وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامه 32 37 الدوحة 28 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: لو يوم أحد في وحدتك نادى عليك، ثم التفت وشفت ما حولك أحد، هذا أنا من كثر ما فكرت فيك. ناديت لك والكل منا في بلد، يكفي إلى هنا ومقدر، أولى عليك أكثر من الولى. كني طفل النساء يكبر، يحبك بإحساس، يكفي قلوب الناس. ما علمك صوت المطر كيف احتريك، ولا المطر ما جاب لي طاري أبد. كم قلت لك في غيبتك وش كثر بيك، اشتقت لك تقول لي وانا بعد. عود للموعد اللي زل لك في عيوني ظل، مشتاقه عيوني والشوق ما لا حل، ما ظل فيه اشواك انا اخر عشاق.
0: على الخليجية.
2: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
3: بعرف.
2: بليز ما تجيب لي مج هالسنه.
3: لا لا لا لا ما تخافي، رح ابعث لك ذهب.
2: بلا مزح.
3: عن جد؟ مع او جولد بقدر اهدي ذهب او فضه، واشتري بطاقات هدايا ومجوهرات، وحتى احجز تيكتس طيران واوتيلات من رصيدي بالذهب والفضه.
2: عن جد عم تحكي؟
3: هلا ببعث لك دعوه على التطبيق وانا بيطلع لي مكافئات.
2: هلا فهمت.
4: مع او جولد في اكثر. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر ابل ستور وجوجل بلاي. او جولد تطبيق واحد عالم واحد.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا في ضيافة الخليجية.

0: جيست في ضيافة الخليجية. الخليجية الخليجية
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أكلس أكلس أكلس أكلس جلسة على دانة الأثير.
1: أوه ليه ليه ليه بتروحون؟ وليه ليه يودعني وليه ليه يعذبني ليه ليه وانا احبه

0: الخليجية.
1: مرحبا يا نبض خفاقي، مرحبا في دمتي دمه، شوفك يحليلي اذواقي وبك شد الحيل والهمه، شد الحيل والهمه. يا بعد من شافت احداقي صرت متربع على القمه، الجمال وطيب الاخلاقي عندك الثنتين ملتمه، زدتهن باسلوبك الراقي مثل ورد زاكي نشمه، عينك توهقني يوهاقي ويتلعثم نطقي بفمه، ويتلعثم نطقي بفمه. عين حرا للهدى التاقي من حره من غيه يزمه، كل ما ناظر بك الاقي كسرتي من الزين ومتمه، وكان ما خانني اشواقي انت اخو البدر ولد عمه، ان طلعت تنور افاقي وتنقشع عن عيني الغمه، وانا شوقي يكشف اوراقي لو بغيت اخفيه واضمه، عن سواك مطوي وثاقي وانت اكثر حاجه مهمه، وانت اكثر حاجه مهمه. خلك من الحكي لي باقي، حظ من تصبح ولد عمه، حظ من تصبح ولد عمه.
0: اشعار اشعار على الخليجية،
2: على الخليجية. الاغاني الخليجية على

الهندسية. معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

صوتك عيونك شفاتك يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك ولا ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام بليتني ما هو بنا اللي بليتك ولعتني من عادني في الهوى خام واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: ووقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: الخليجية.
1: يقول المحبة وش لو غابوا الأحباب، لو غابوا الأحباب. وقول الجسد من غير نبض وشعور وروح، يقول النهار يغيب وش موقفك لا غاب. أقول إن رضيت اسكت يصير السكوت البوح. يقول الستر سمعة وفعل وذكر وثياب. أقول المحب من الوله والسهر مفضوح. يقول أنت قايل لي بسافر بدون عتاب. أقول إيه قبل أضيع في وجهك المملوح، قبل تبدي الإعجاب وبادلك الإعجاب، قبل تاخذ احساسي وقلبي عبث وتروح، تروح تروح تروح. قبل ينفتح لك بين عوج الحنايا باب ويبقى على طاريك طول العمر مفتوح. قبل لا توهق فيك الصادق الكذاب، الصادق الكذاب. قبل لا تحطم منك يا المخطي المسموح. قبل لا تعلقني وترحل بدون أسباب. قبل لا تعلمني أعد السنين جروح. قبل يتبعك وانت تتمادى جفا وغياب. قصيدي ودمع عيوني وصوتي المبحوح. يا ليت الزمن يرجع وحسب الجفاك حساب. وعد ما تعلق فيك وانساك قبل تروح.

0: على الخليجية.
1: ليه تطعني وانا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، انت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. ليه تطعني وانا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. مبشع من جروح طعنات القفية، غير سكين تصيب بهالبشاعة، لا تتوب ولا تذوب ولا تري، جرحها جرح وفضاعتها فضاعة، ترتوي من فيض دمي والتفية، وصار قلبي مثل أخوها بالرضاعة. وانت ليل لو ضويته ما يضيع، ضعت فيه وشفت نفسي في ضياع، اتهيا وين ما شوفه تهيا، وارسي بمرساه وشراعي شراعه، من عرفته والمحيا بالمحيا، وما يروح الا ذراعي في ذراعه، ان رضيت ارضيه وان عييت عيا، وان طلبني قلت له سمع وطاعه، ما عشقت من النجوم الا الثريا، وما ملكت من الكنوز إلا القناعة. وأنت وجيوش الموادع والجفية، كيف أوقف ضدكم وأنتم جماعة؟ لو بجيكم بالشجاعة والحمية، ألبى لأن الكثرة تغلب الشجاعة.

0: الساعة.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: الخليجية.
1: من أول الطير وفروخ الشياهين تكره سجون الظلام انبرقعوها، ومن شافت انبرقعك يا ناعس العين عادت وحوش على اللي قرنسوها. البدو شدوا بعينك من نهارين ورا بروق نفكحلك خايلوها. البدو سقم المعادي والمحبين عيون كالليلتين اللي سروها. بيوتهم سود والنوق المزايين في عيون كالليل سود كلبوها. يا ليت لي بينهم بيت وجدين وسمي الناس لو ماني ببوها.
0: الشعار على الخليجية.

عالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: قلت لك لا حاجاك اللي سمعك
1: أحلى طرب
0: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر أمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة
5: لقيتيني لابس كل شيء

0: فوق عرقوب ويا معشوق نوري الضو محلى اللقى من بعد الغروب خصها إذا في مثل هالجو يا طارشي برسلك مندوب صوب الذي لفوادي النو بيتي بنيته طوب عطوب طوب عطوب وش قاب عيشه يوم رحلة وخبره يقصر بين الدوب لاني بلاها زمت في سو غربي غربي ولو جبلت لي نوب شرقي شمالي صار لي هو ساله عنه كيف باتوب وانا بدونه مالي مخو حبه مقدر لي ومكتوب بدن لفو ما كنهم يو كلم عصوب وهو على صوب كلم عصوب وهو على صوب دامه لعيني ربي الضو دامه لقلبي صار محبوب ليه طراله قلت له سو لو من جداه القلب منهوب تو ما وفاه الحب بي تو الموت الموت في عيناه مرغوب
1: الموت في عيناه مرغوب
0: لو ما الحياة في عينه لو
2: أشعار على الخليجية
3: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: لصرت مؤمن بالعسر والتياسير، وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعونك. وقف ولا تهزك رياح المقادير، واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليالي المعاسير، في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكتك يبي يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب، لا تصير بيد المناشير والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير، لو تنقص أموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب أقدامك بكثر المشاوير، وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم إن المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأسانصير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفون العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير، لا خلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين، بس غير لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير، قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير، أدنات غلطة بحقهم يفضحونك.
0: على الخليج.

0: على الخليجية.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وفقير الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وقليل الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. أحبك كثر ما تسري بشراييني وتجي على البال، كثر ما في خفوقي لك كلام ما بعد قلته. سألتك بالذي جمل نواعيسك بليك حال، في طرف فتنة تزين الكحل لا من تكحلته. وميزك بجمال طاغي وضحكه تجيب الفال، من أجمل منك وانت اللي ختمت الزين وكملته. يا ثقل الوقت من دونك وأنا أيامي بلاك طوال، والأطول منها شوق غريب إني تحملته. تغلى يا بعد كلي مسير الوقت مهما طال، يبل ريق المواصل من لقانا اللي تأملته. شعوري لك مثل نقش يخلد في مدى الأجيال، وأحبك حب تاريخي ويذهلك ان تخيلته. تشوف احساسي ذا كله وكل ما في القصيد انقال، في صدري عشرة اضعافه كلام ما بعد قلته.
2: في صدري عشرة اضعافه كلام ما بعد قلته.

0: على الخليجية.
1: اللي انته اللي عليه كشرة ومنك ارتاح، شف كيف تتناقض اقوالي واجاذبها اقرب وتبعد، واقربها فرح وتراح، وابعد وتقرب وتبعدني واقربها، تقول قلبي معلق في طرف تلواح، يوم اذكر اللي جبر نفسي وعذبها، شفته ولا ادري عيونه مرض ولا صحاح، كان السهد له 3 أيام يخطبها، نعسى صويب الهدب منها صويب رماح، يسترسل العشق من مدة هدايبها، والعشق يترك من وما به كسير جناح، نفسه تلده ولا يقدر يغالبها، العشق ذل القروم وكدره للراح، مع ان بعض القروم يهاب جانبها، وانت تظلم اظلم حبيبي ما عليك جناح، وجمع ضلوعي متى حبيت واحطبها، لجلك ولجل الرجاء في وصل وطر راح، وطنت نفسي على ما لا يناسبها، شربت ضيم الدروب ولالها الضحضاح، في كاس رجواك حتى الكسرة أشربها، واليوم يوم ابتدى رسم الرجا يمتاح، الخطوة اللي بديت بها رجعت بها، ما دل بابك ولكن عندي المفتاح، أنصى المنازل علشانك وعاتبها.
0: أشعار على

جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ غيبتك طالت ليالي، يا عسى خير وعذرتك، خوفي وكل انشغالي دون ما أقصد جرحتك. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. وتدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. تدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. كان قلبك وكان قلبك يا فتوني، طاوعك تنسى حبيبك، أنا ببقى مع شجوني وانت روح الله حسيبك. بس تأكد بس تأكد يا عيوني، لو غدا غيري نصيبك وانت وياي وبدوني، ما أبي مكروه يصيبك. وجالس في حالي ولحالي